يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي.

0: قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لقد صدق الله.

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و...

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

من قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهمه
0: إله إلا
1: من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: يقولها 100 مرة في اليوم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة، وسدرا كنافة،
2: سدرا كنافة.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكة بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: صباحك نابلسي من حياة اف ام.
1: تعرف انه على راديو حياة 100.8.
2: أطلق على صلاح خلف الاسم الحركي أبو إياد، وهو أحد مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وقائد الأجهزة الأمنية الخاصة لمنظمة التحرير الفلسطينية. ولد عام 1933 في يافا، لكن عائلته انتقلت إلى غزة قبل يوم من قيام إسرائيل، حيث أكمل دراسته الثانوية. انتقل إلى مصر في عام 1951 لمتابعة دراسته العليا. حصل أبو إياد على ليسانس في التربية وعلم النفس من جامعة القاهرة، وبدأ نشاطه الوطني مبكرا، حيث انضم إلى العمل الطلابي بعد عودته إلى غزة كمدرس للفلسفة. اتجه نحو العمل السياسي العسكري في عام 1959. انتقل إلى الكويت وبدأ بتأسيس حركة فتح مع ياسر عرفات وخليل الوزير، وقدموا مبادئهم عبر مجلة فلسطيننا. برز اسمه بعد دمج حركة فتح في منظمة التحرير الفلسطينية عام 1969، حيث شغل منصب عضو اللجنة المركزية ومفوض جهاز الأمن. تعرض لأكثر من محاولة اغتيال منذ عام 1970، وأصدر كتاب فلسطيني بلا هوية عام 1978، حيث نفى أي صلة له بمنظمة أيلول الأسود. يعتبر أبو إياد من أهم منظري الفكر الثوري في حركة فتح، وعرف بقدرته على صياغة الاستراتيجيات وبناء التحالفات. اغتيل في 14 من يناير عام 1991 في تونس، حيث اتهمت إسرائيل باغتياله، بينما اعتقد آخرون أن صدام حسين كان المحرض على ذلك بسبب نزاع سابق.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
4: حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
0: الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك، وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم 19 من أغسطس آب لعام 2026 ميلادي، الموافق للسادس من ربيع الأول لعام 1448 هجرية.

0: صباح الخير للدكتور أمين بوردة، يسعد صباحك بعمر،
1: يومك
0: سعيد
1: إن
0: شاء الله. تحياتي، أهلا بك. آخر التفاصيل دكتور.
1: الاحتلال قبل قليل انسحب من مخيم بلاطة بعد اقتحام مفاجئ تم تقريبا الساعة 5:05 إلى مخيم بلاطة، استمر تقريبا ساعة ونص تقريبا. كان هناك اقتحام لحارة الجماسين، حارة المقبرة، شارع السوق، ودهم منزل جهاد أبو رزق اللي هو والد الشهيد أبو حاتم. تم طبعا اعتقاله، وهذا هو الاعتقال الثاني له خلال أسبوع. قبل أسبوع تقريبا اقتحم المخيم واعتقله كجزء من الضغط عليه لتسليم نجلو عبد لقوات الاحتلال، علما أن عبد معتقل لدى الأمن الفلسطيني، ولكن الاحتلال بحاول يضغط على الوالد من أجل أنه عبد يسلم حمل نفسه لسلطات الاحتلال. طبعا سمع خلال عملية الاقتحام أصوات طرقات على البيوت، تخريب في البيوت وتكسير خلال عملية الاقتحام. كان يعني اقتحام عنيف في هذا المرة، وكان مفاجئ، يبدو قوة خاصة البداية، ثم دخلت التعزيزات من جهة حرز حوارة إلى المخيم، وانسحبت الآن من جهة الجهة الجنوبية من جهة شركة الشكعة، ومن ثم باتجاه حاجز حوار، هذا في مخيم بلاطة. لكن فجرا يعني منذ الساعة 1 فجرا كان الاقتحام أيضا من جهة حاجز بيت فريك باتجاه منطقة شارع السكي ومحيط مخيم العين، وكان هناك أيضا اقتحام لبناية في هذه المنطقة. لم نبلغ حتى اللحظة عن اعتقالات في هذه المنطقة، لكن كان هناك أيضا اقتحام لبناية، وأيضا نزول الاحتلال باتجاه ثم الانسحاب باتجاه شارع فيصل، ومن ثم باتجاه حاجز بيت فريك، هذا في مدينة نابلس. لكن أيضا كان هناك اقتحام إلى بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس واعتقال شابين عاصم وياسر علي خلوف، تم اعتقالهما من بلدة عصيرة القبلية. وقبل قليل أيضا كان هناك اقتحام آخر ما زال مستمر في بلدة الغربي نابلس أيضا من قبل قوات الاحتلال، وفي دهم منازل أيضا خاصة منزل عائلة الهند وغيرهم اللي كان الاحتلال يتولد في محيط تلك المنازل. هذا في نابلس. خارج نابلس كان هناك عمليات اعتقال أيضا في مناطق أخرى من الضفة الغربية. كان هناك اعتقال لمحمود عطية من قلنديا، أيضا اعتقال الصحفي المصور عبد الرحمن حسان من مدينة بيت لحم شارع الصف.
0: صحيح.
1: أيضا اقتحام واسع واعتقالات الآن بالجملة في بلدة الظهرية جنوب الخليل، وأيضا هناك اعتقال للشابين سعيد زيد عودي ومازن زبيدي من منطقة دير الخصون قضاء طول كرم.
0: نعم، إذا في مجموعة من المعتقلين. نعم. في هاي نعم نعم أبو عمر، وإحنا بنتحدث حول هذا الموضوع أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال.
1: أوضاع الأسرى على حالها، يعني إحنا بنتكلم عن يعني روايات من المعتقلين تم إطلاق سراحهم، ويكفي إنه غالبية الأسرى نتيجة العنف اللي عاشوه يعني برفضوا يطلعوا أمام الكاميرا، يعني وهذا كلام هم معذورين فيه، معذورين. ولكن رواياتهم اللي بيحكوها للناس باللقاءات الوجهية إنه لم يختلف وضع السجن حاليا عن قبل 7 أكتوبر.
0: لا حول ولا قوة.
1: يعني الوضع كما هو من الصعوبة البالغة. ولكن الإشي اللي بتعلق بالأسرة هو الصورة اللي نشرها بالأمس من غفير، نشر صورة سيلفي أو تقريبا، وذكر إنه هذا المكان اللي هو تصور عنده هذا المكان اللي سيتم فيه إعدام الأسرة الفلسطينية.
0: تخيل،
1: يعني كأنه الآن هو يعني بده يوصل هذه المرحلة. طب هو مقترح منه، تم تشريعه قانونيا في الكنيسة الإسرائيلية بالقراءة الأولى والتانية، ولكن تنفيذه كان عمليا يعني متوقع ما يتم تنفيذه. ولكن يبدو أنه بن غفير يعني بيعتبر هذا جزء من الدعاية الانتخابية أنه تنفيذ حكم الإعدام بالأسرى الفلسطينيين أو أقل الأسرى النخبة. فبالتالي يعني نشر هذه الصورة كأنه هو لازال مصر بهدفه في هذا الموضوع، وهذا بعطينا مؤشر أنه الآن هو ما بيكتفي في التجويع والتعطيش وقلة النظافة وقلة الأكل، لكن أيضا هو بسعى أنه ينغص حياة الأسرة من خلال تنفيذ حكم الإعدام على الأقل في بعض الأسرة من ذوي النخبة خاصة من قطاع غزة. وهذا يعني أمر يعني يثير هاجس الأهالي قبل المعتقلين نفسهم. طبعا فعاليات ضمن الأسرة ما تزال كما هي للأسف، يعني المشاركة فيها رمزية، ومبارح كان في اعتصام بنابلس أيضا كان الحضور فيه رمزي، ولكن بضل نابلس دوما يعني متميز بهذه الفعاليات انه ما في بمر اسبوع الا في فعاليه للأسرة، وغالبا بيكون يوم الثلاثاء. وطبعا لاحظنا امبارح انه كان في اطفال من اهل الأسرة، وكان في نساء شاركوا بهذا الاعتصام، وان شاء الله يكون رسالتهم وصلت للمجتمع المحلي والمجتمع الدولي حول معاناه الأسرة الفلسطينيه.
0: نعم، اذا هذا موضوع مهم جدا. اول شيء انا بدي اعتذر عن خلل في اللايف، الكل بيبعث على الواتساب وين الرابط وين الرابط، هي درجة العادة نرسله لأكثر من 500 شخص يوميا، ففي عنا خلل للأسف في البث عبر الفيسبوك، لكن إن شاء الله بيتم إصلاحه سريعا. لكن اللي بسمعنا عبر الراديو على التردد 100.8 إحنا شغالين في هذا البرنامج، وبالتالي الأمور تمام إن شاء الله، لكن نحاول جاهدين إصلاح الخلل عبر البث المباشر.

0: إذن هذا موضوع مهم ورح نتحدث عنه، لكن دكتور أمين خلينا إحنا وياك موضوع قصرى، إلى أين وصلت الأمور؟
1: طبعا الصورة الأكثر تعبيرا إنه نشرت الليلة الماضية لعائلة أبو ريدي هم بتناولوا ما تيسر من الطعام في مائدة البيت المحاصر، يعني بعد ما رجع قصي أعتقد قصي إلى المنزل يعني
0: الآن
1: لؤي عفوا الآن هو جالس مع طبعا هم 5 أفراد جالسين الآن في البيت المحاصر بتناولوا وجبة بسيطة من الطعام، وهذه الصورة يعني أنه الأهالي صامدين في هذا البيت.

0: حصل يعني بعد ما رجع قصي، اعتقد قصي الى المنزل، يعني الان
1: لؤي،
0: لؤي عفوا، الان هو جالس مع، طبعا هم 5 افراد جالسين الان في البيت المحاصر بتناولوا وجبه بسيطه من الطعام، وهذه الصوره يعني انه الاهالي صامدين في هذا البيت.

0: عندش قادر يصلوا، بس المستوطنين بيصلوه واليوم وصلوه. في الوضع على الأرض الواقع بحكي إشي ثاني. أنا على اتصال مباشر مع السفارة الأمريكية ومع أحد أعضاء الكونغرس اللي مسؤول عنا في أوهايو، وهم بيعطوني وعودات إنهم بيشتغلوا بيعملوا ضغوطات على الحكومة الإسرائيلية إنه يشيلوا المستوطنين من عند بيتي بما إنه مالك البيت أمريكي. بس للأسف لحد الآن ما في إشي فعل على أرض الواقع، لساته وعودات تصريحات كثيرة.
1: إذن هذا الرجل هو صاحب المنزل دكتور أمين، صارت عليه ضجة بالنسبة لرفع العلم وما بين مؤيد ومعارض، رفع العلم الفلسطيني الأمريكي. لكن أنا لاحظت أنه المعظم مع بقولك يعمل بالمحصلة، إذا العلم الفلسطيني مش حامي والسلطة مش حاميته، وللأسف يعني ما في مجال إلا يرفع العلم الأمريكي لعله وعسى. هيه هو بيعترف بلسانه إنه رغم رفعه للعلم الأمريكي ما حدا ساعده ومش قادرين يوصل على بيته، مش قادرين أصحاب يعني البقية أفراد الأسرة،
2: هو دخل
1: لكن بقية أصحاب المنزل مش قادرين يدخلوا، أهله مش قادرين يدخلوا ويتحركوا. بعدين قرأت معلومة تانية إنه هذا المستوطن اللي بده يأخذ بيته ممكن يكون حامل الجنسية الأمريكية،
2: استبعدش
1: يعني قرأت مبارح كتير عنه، بقول قد يكون هؤلاء المستوطنين معهم جنسيات مزدوجة وأمريكيين، فأمريكا ضد أمريكا على الأرض فلسطينية. لكن برجع بقول شعور المواطن الفلسطيني بالعجز وأنه ما بتقدر المنظومة الحاكمة تساعده، فهو قد يضطر يلجأ إلى أي شيء، يرفع علم إسبانيا، علم أمريكا، علم يعمل أي تصرف تاني للعلم، يعني أي تصرف تاني. الناس بتقول لك اللي يجري بالفلقة مش زي
2: طبعا، وهذه القضية احنا دائما بنحكي للناس اللي دائما بكون جالسين في أماكن فارهة وقاعد أمام الكيبورد وأمام الجوال وينتقد هنا وينتقد هون. هذا احنا بنشوفه في كل شيء، في كل شيء بيصير. نعم. حتى في موضوع مبادرة العنابلس، تسويق التجار، الحركة التجارية، اتصامات الأسرة، بس هو عليه ينتقد، بس هو ما بيشارك ولا بأي شيء ولا بكل أي دور آخر. بالتالي هؤلاء الناس أنا بحب نستثنيهم أيضا، حتى من إعطائهم مجال نحكي شو حجمهم على السوشيال ميديا. لكن عمليا كان في نقاش، أنا ما بأنكر أنه كان في نقاش ونقاش كبير جدا وكثير طلعوا مؤثرين، لأن غالبيتهم ممكن بالميز وممكن بعضهم منتقد أو بأيد بشكل صريح جدا. خلينا أمر نعتبر هذا أمر طبيعي، بس أهم شغلة زميلي سامر إنه هذا الموضوع ما ياخذ بالإعلام حجم كبير.
1: صحيح.
2: يعني الآن إحنا بنشر هذا، ذكرنا في كان في اختلاف وتباين بوجهات النظر، بس القضية إذا تبغى القضية الأساسية إنه لسه في معاناة لأهالي قصرى، لعائلة أبو ريدة، وبالتالي هذا نركز عليه ونحط على الهامش القضية اللي هي جدلية في هذا الموضوع. حط علم فنزويلا، علم أستراليا، أهم شيء بدنا طريقة لحماية. وزي ما قلنا في كثير من الناس على مستوى محبي الرياضة بيرفعوا علام فرقهم الرياضية، الدول الرياضية أو اللاعب الرياضي.
1: صحيح.
2: وفريق مدينته وفريق علم رايتهم، ماشي طبيعي هذا الكلام ضمن الحب. بالتالي مواطن يحمل جنسية أمريكية من حقه أنه يرفع،
1: من حقه أنه يرفع العلم
2: بنظر يعني أقل منطقية بتقبلها الإنسان
1: في ظل هذا الظرف الصعب اللي برجع بقول المرة الثانية والثالثة والعاشرة اللي إحنا بنمر فيه. في محمود برضو كمان فيديو، خلينا ننتقل للملفات المحلية. في فيديو عن الحج، ومبارح صارت ضجة على موضوع الحج والعمرة والرسوم. في بيان توضيحي عن وزارة الأوقاف بخصوص البدء المبكر في إجراءات موسم الحج، بتقول إنها هذا الأمر جاء بناء على تعليمات صادرة عن وزارة الحج والعمرة في السعودية التي دعت كافة الدول العربية والإسلامية الإسراع في إنهاء ترتيبات سكن الحجاج ومواقع التخييم في المشاعر المقدسة بمنى وعرفات. تأتي هذه الخطوة حسب البيان لضمان تأمين أفضل الخدمات بأسعار مناسبة، حيث يتطلب الحجز المبكر للمواقع والخدمات اللوجستية، البدء السريع في إجراءات التسجيل وحصر الأعداد لتمكين الوزارة من القيام بالإجراءات والالتزامات المالية اللازمة لعمليات الاستئجار والتعاقد وفق المواعيد المحددة، بالإضافة إلى إبرام عقود النقل، وتشمل عمليات التعاقد المبكر اختيار وحجز الفنادق ومقرات السكن في مكة والمدينة وتجهيز مخيمات المشاعر المقدسة. وعليه تهيب الوزارة بالراغبين في أداء الفريضة المبادرة بالتسجيل لكسب مكان. خلينا نسمع مداخلة هاتفية، مداخلة من فضائية الإخبارية السعودية اللي بتحكي عن هذا الموضوع.
3: بدأت وزارة الحج والعمرة عقد اجتماعات تحضيرية مع مكاتب شؤون الحجاج في أكثر من 75 دولة حول العالم استعدادا لموسم حج 1448 للهجرة ضمن أعمال التخطيط المبكر للموسم وتعزيز التنسيق والتكامل بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية وتيسير رحلة ضيوف الرحمن. وتهدف الاجتماعات إلى بحث التحضيرات الخاصة بالموسم والاطلاع على الخطط التشغيلية الخاصة بالحج.

0: موضوع الحج في كل مرة بيقرب الموسم بتصير عليه ضجة على السوشيال ميديا. أولا بقول لك ليش تروح تحج وتدفع المصاري للسعودية، والسعودية تدفع المصاري لأمريكا، وأمريكا تبعت سلاح لإسرائيل. اللي بقول لك يا عمي العمرة شو لازمتها، روح طعمي فقير أحسن لك ما تطلع عمرة. في ناس تانين بقول لك المبالغ، مثلا مبارح نزل منشور عن المبالغ، بقول لك ما هي العمرة شو بتختلف عن الحج، شو بتختلف فرق يومين ثلاثة أسبوع، ما هو نفس الأماكن مكة والمدينة ونفس الفنادق والمواصلات وغيره وغيره، وليش هاد 500 دينار وده 5000 دينار؟ يعني برضو مبارح ناس ناشرين على هذا الموضوع. إضافة لرفع رسوم التسجيل من 500 لألف، رسوم مستردة. البعض بقول لك أنت لما بدك هذا المبلغ الهائل تحطه في البنوك حسب كلامهم من هون ليجي الحج بعد 7 شهور 8 شهور، تحكي عن ملايين الدولارات اللي ممكن من خلال البنوك تستفيد منها في قروض أو ما بعرف فوائد بغض النظر. فأبو عمر دائما موضوع الحج مسبب عندنا مشكلة.
1: هو بجزء نبدأ من نقطة ذكروها الناس مبارع على السوشيال ميديا، إلها علاقة أنه كل إشي بيرتفع إلا رواتب الناس
0: والموظفين
1: دائما في نزول ومسكاملين، لسه دائما هذه الأسعار ترتفع. وهذا الناس محقين فيه، أنه اللي بيقيم الحج قبل 30 سنة و20 و10 بيشوف كيف الارتفاع الملحوظ في هذا الأمر جدا، وفيش نزول بتاتا. فهذا جزء من نقاش الناس. ولكن كما ذكرنا يعني موضوع الحج هو شعيرة من شعائر الدين، على موضوع أنه في أولوية كذا مش احنا نفتي في هذا الموضوع، هذا بضلوا أصحاب العلاقة جماعة الإفتاء. ولكن كما ذكرنا أنه الإنسان ما دام فرض عليه الحج بده يكون فيها. هلا نختلف موضوع التكلفه والارهاق للناس، هذا شيء ثاني. هلا الاولويات انا ما عنديش افتي بصراحه، ما عنديش انه مين الاولى، يعني طعمي فقير ندرس طالب جامعه ولا نطلع على الحج العمر، انا ما عنديش بصراحه ما عنديش افتي الدنيا في هذا الموضوع.
0: لكن هي فعلا دائما موضوع التكلفه عماله بنطرح بشكل كامل يعني دائم. خلينا نحاول جاهدين زي كل مره، يعني نحاول نوصل لمصدر، أنا هذا دائما اللي بيعنيني، من الجهات الرسمية يحكي عن هذا الموضوع أو شركات الحج والعمرة، نشوف إيش المبرر اللي هم بيحكوا عليه في ظل هذا الارتفاع الهائل في موضوع التكاليف لموسم الحج. البث، نعم البث المباشر الآن اشتغل على صفحتنا على الفيسبوك، وأنا بدي أشكر كل الناس اللي بعتوا، يعني والله لا أبالغ يا دكتور مش مركز معكم قد ما عمالي بس برد على الرسائل. وين اللايف؟ وين اللايف؟ الحمد لله اشتغل اللايف على صفحتنا على فيسبوك، وبالتالي إحنا مستمرين وإياكم في هذه التغطية المباشرة عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. دكتور أمين، في حديث عن اقتحام.
1: نعم، 5 آليات من جهة جبل الطور باتجاه المدينة. عادة هذه الآليات غالبا بكون مكان انتشارها اللي هي جزء من جبل الطور، طاير خلت العمود كروم عاشور في هذا المكان. احنا نرصد الآن تحركاتها في حال جديد ان شاء الله نعطي المتابعين في هذا الموضوع. حتى اللحظة هي 5 آليات موجودة في جبل الطور.
0: نعم، والحمد لله ما في اي معلومات عن اعتقالات او مداهمات او ما شابه. نعم، حتى هاي اللحظة. في عندنا كمان ملف يا اخواننا، وكمان موضوع كتير مهم وصلتني مبارح منه رسالة. أخونا عميد، يسعد صباحك، بقول أخ سامر أرجو أن تطرح قضية بالغة الأهمية. إذا لا سمح الله قامت المشافي الخاصة بإعلان وقف استقبال التحويلات للأمراض المستعصية كالسرطان والكلى والقلب وغيرها بسبب الديون التي تفوق الأحمال، وقد بدأنا نسمع تلميحات بهذا الشأن، نرجو منك إبراز هذه القضية ونقل هموم المواطنين إلى الجهات المسؤولة. بقول أخ سامر المشكلة أكبر بكثير من أن نتخرج أن نتحدث عنها في مقابلة. إذا بتطلع مشوار على قسم الأورام عافانا الله وعافاكم، خصوصا قسم الأطفال، رح تشوف بعينك الخوف على المرضى وخصوص الأطفال. مع العلم الأطباء هناك وطاقم المستشفى بيعاملوا المرضى وأهاليهم معاملة الملوك، هاي كلمة حق. يعني بصراحة المستشفى معها كل الحق، المطلوب بعد إذنك تحقيق صحفي وطرح المشكلة على العالم، حتى مريض السرطان خصوصا الأطفال بحاجة لعناية فائقة خلال فترة العلاج، وأي انتكاسة أو خطأ صغير يؤدي لا سمح الله لوضع صعب. هذا شيء مرعب.
1: موضوع المستشفيات الخاصة ومستحقاتها على السلطة ليست منفصلة عن مستحقات القطاع الخاص. نتكلم عن شركات الأدوية، نتكلم عن شركات حتى المستحضرات المواد التنظيف اللي بوردوها للمستشفيات وللوزارات والمؤسسات، أيضا في تراكم مبالغ ضخمة بالملايين. لما نتكلم عن أصحاب شركات العطاءات اللي بدهم بالملايين أيضا من السلطة، لكن السلطة الآن شو بتعمل؟ بين فترة فترة بتعطي نسب معينة دفعات لهذا القطاعات، سواء المستشفيات، سواء كان شركات أدوية، سواء كان الموردين الآخرين، وأيضا بتحاول توفر راتب. وتلف المؤتمر الصحفي اللي كان قبل يومين للوزارة إنه إن شاء الله تكون النسبة 5%، وبالتالي مبارح كان في تلميح أو تسريب كلام إنه ممكن يكون يوم الأحد القادم في نسبة راتب، مع أنه مجلس الوزراء بالأمس لم يعلن ببيانه فقط، وأعلن أنه يوم الثلاثاء القادم عطلة رسمية
0: فقط.
1: لكن موضوع الراتب لم، لكن في تسريبات من هنا وهناك أنه ممكن يكون في نسبة الراتب يوم الثلاثاء القادم أو الأحد القادم، عفوا الأحد القادم،
0: الأحد إن شاء الله
1: القادم. إن شاء الله يكون هذا الكلام صحيح، والقادم الموظف معنا نحن بنحكي نهاية شهر صرنا، يعني بيكون بجوز التاريخ 23، بيكون 23 يعني تقريبا نهاية الشهر. وخاصة أنه كثير من العائلات الآن بحاجة لهذا الراتب، ليس فقط للقمة العيش، لأنه الجامعات على أبواب تفتح ببداية شهر 6-9 المدارس والجامعات، وبالتالي كثير من العائلات علقوا الآن تسجيل طول أولادهم بالجامعات حتى ينزل هذا الراتب.
0: يا الله، متوقف تماما على هذا الموضوع.
1: نعم جدا.
0: نعم نعم، هذا موضوع مهم. خلينا نرد نسمع مرة تانية المقطع تبع أيهم أبو غوش، ونجرب نرن على الضيفة الخبيرة الاقتصادية.
2: يسعد أوقاتكم. على حسب ما ورد على لسان مصدر مطلع، يقول بأن الحكومة تعمل على تأمين الدفعة المعتاد عليها خلال الأشهر الأخيرة، أي تأمين 50% و2000 شيكل كحد أدنى. أما عن الموعد فقد أوضح المصدر بأنه قد يكون هناك احتمال أن يتم الصرف مع نهاية هذا الأسبوع، ولكن ذلك يبدو غير محسوم وضئيل، بمعنى أنه الأمور قد تتجه لبداية الأسبوع المقبل لصرف هذه الدفعة، مع عدم استبعاد صرفها مع نهاية هذا الأسبوع. ولكن كما قلت، من الواضح بأنه هذا الموضوع ليس مؤكدا أن يتم الصرف يوم الخميس كما أشير. الاحتمال يبقى وارد، ولكن من الواضح أنه هناك صعوبات لتأمين هذه الدفعة، ولذلك ربما يكون موعد الصرف إما نهاية هذا الأسبوع أو نذهب لبداية الأسبوع المقبل. يعطيكم.

0: مجلس الوزراء بالأمس في جلسته الأسبوعية كل ثلاثاء تسريع صرف مخصصات إسعافية لعدد من القرى المستهدفة باعتداءات المستوطنين. مجلس الوزراء يؤكد توفير كل ما يلزم لضمان نجاح عقد الانتخابات في موعدها المقرر. دعا شعبنا إلى تحديث بياناتهم واستكمال إجراءات التسجيل الانتخابات. يجري العمل على تأمين صرف دفعة من الرواتب مطلع الأسبوع المقبل.
1: احتمال
0: تطعيم 148 ألف رأس من المواشي وترقيمها وشراء حوالي 2 مليون مطعوم لتحصين الثروة الحيوانية. المصادق على اتفاقية التعاون في مجال التدريب المهني بين الهند وفلسطين. صادق على توصيات اللجنة الفنية لمراجعة الإطار الوطني للمؤهلات لتنظيمها وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، واعتبار يوم الثلاثاء المقبل عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. كل عام وانتم بألف خير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن أنا متأكد دكتور من هلأ راح تصير برضو خلافات على المولد النبوي، بيصير وبيصيرش، وبدعة ومش بدعة، واحتفال ومش احتفال، والنبي احتفل والنبي ما احتفلش، والصحابة احتفلوا والصحابة ما احتفلوش، وكل مرة كأنه صار الواحد يعني يقول يا ريت ما يكون عندنا في مناسبات أو أحداث، لأنه كل حدث بيصير بتصير عليه ضجة ومشكلة وخلافات. وقد تصل دكتور هذا الخلاف إلى الطعن وإلى التحريض وإلى يعني قد مدة اليد في بعض الأحيان، شو رأيك؟
1: بتفق معك، النقاش كل سنة بيكون موجود، رغم أنه الفعاليات هي بتكون كما هي، بتغيرش لا نقصان ولا زيادة، بضل الأجواء التراثية في نابلس موجودة. وبعتقد أنه السنة رح يكون في ميزة إيجابية، أنه الآن في ظل أجواء التسوق والتحضيرات لإكسبو نابلس، اثنين أنه الأجواء الاقتصادية تكون منعشة خلال هذا اليوم إن شاء الله. فخلينا ناخذ هذا الجانب، من هذا الجانب بيفتح باب رزق للناس، والناس حسن وضعهم الاقتصادي، فخلينا نجي نعيش الاجواء في هذا الباب. هلا موضوع اذا كان في بعض الممارسات اللي بعضهم اعتبرها خارج عن السنه وخارج عن الشرع، انه يعني اصحابها القائمين يقللوا منها، يبتعدوا عنها حتى ما نعطي صحيح مجال للنقاش هذا الموضوع. لكن انه نابلس تحتفي بذكرى المولد ونزين، انا مش شايف فيها غبار، انا شخصيا مش شايف فيها غبار، لانه هذا جزء من محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وجزء من تراث نابلس المتوارث من مئات السنوات، وبالتالي خلينا نعيش هذا الجو الروحي والجانب المجتمعي التراثي. يعني بتعرف لما تشوف الله ناس من طول كلام جايين ومدن تاني بكل ما عندنا اجواء، هاد بيجيبوا اطفالهم حتى يعيشوا هذا الجو.
0: خلينا صحيح بزوء. يعني هي صارت فعاليه مرات بتكون اقتصاديه اكثر منها دينيه، وبما انه هاي المناسبه موجوده في البلد فممكن توظيفها واستغلالها بالشكل الامثل، لكن برجع بقول دون افراط وتفريط. يعني دائما بسمع هاي الجمله بيحكوها مشايخنا وانا مؤمن فيها ايمان راسخ، في كل شيء لا افراط ولا تفريط، يعني لا تطقه ولا تكسر مخه. بس احنا للاسف يا اقصى اليمين يا اقصى الشمال في كل شيء، مش عارفين نوصل دكتور لمزاج مجتمعي
1: وسطي
0: عن جد وحقيقه. يعني دائما بقول لك الوسطيه، بس احنا بنسمع حكيها حكي، هي الوسطيه ايش؟ ما هو في كل شيء بدك تكون عاقل، طبعا ليس على حساب المبادئ الدينيه والاخلاقيه، لكن في القضايا المجتمعيه انا بشعر انه احنا عندنا فجوه هائله بين كل فئات المجتمع في هذا الموضوع. دائما في انتقادات لكل شيء بيصير، مرات من حقك تنتقد لكن من غير ما انك تجرح ولا تسيء. احنا للاسف بنجرح وبنسيء وبيصير في شتائم كمان على منصات التواصل الاجتماعي بسبب هذا الموضوع. نرجع سريعا للأحداث، أول شيء في ملاحظة مهمة إنه إحنا نحكيها، إنه لجنة الانتخابات بتقول التسجيل الميداني والإلكتروني ينتهي اليوم الساعة 2 ظهر اليوم الأربعاء، وتدعو غير المسجلين للمبادرة بالتسجيل والمسجلين للتحقق من بياناتهم ومراكز اقتراعهم. بتدخل على صفحة لجنة الانتخابات المركزية في رابط بضوي، تضغط عليه عادي جدا بكل سهولة، بتحط رقم هويتك أعتقد أو اسمك الرباعي، بيعطيك كل التفاصيل. يعني مثلا أنا أول مرة سجلت وأجريت انتخاب، يعني انتخبت في مكان لليوم بنفس المكان، ما تغيرش مكان سكني مثلا، أو تغير لما انتقلت من مكان لمكان بكل سهولة، عملت تحديث اختاروا لي أقرب مدرسة. ومن أي انتخابات بلديات للأسف إحنا لا عندنا تشريعي ولا رئاسة، بس إن شاء الله بيكون في رئاسة وتشريعي، إحنا مرة واحدة جربناها من 20 سنة بالضبط، لكن على أمل تصدق الوعود بانتخابات رئاسية وتشريعية. هلأ إحنا مقبلين على انتخابات تشريعية، الأصل إنها تحدث بيانات. كتير ناس دكتور اللي حدث للبلديات ما عادي خلص أموره تمام، المهم اسمه دخل للسجل الانتخابي، اسمه موجود، انتخبت في البلديات في القرى في كذا. حتى أنا بدي أحكي نقطة مهمة دكتور أمين لأهلنا في المخيمات، لأنه أهلنا في المخيمات ما بينتخبوا في البلديات، فكتير أنا أظن في جيل كبير من 20 سنة وجاي
1: أقل تسجيل في نابس المخيم غلطة، أقل تسجيل
0: أها
1: ما هم اليوم آخر يوم يعني حسب الإحصائيات إنه مخيم بلاطة أقل المناطق الآن تسجيل للانتخابات تسجيل.
0: هذا بيجي الدور على مؤسسات المخيمات
1: بدأت
0: الرياضية فرصة. والشبابية شو أنت بتحكي عمالك الساعة 2 يعني اليوم فيش مجال، فرجاء خاص أي حدا بده هلأ في انتخابات فيش انتخابات بضحكوا علينا بضحكوش علينا إشي وإنه أنت تسجل على الأقل عشان تيجيش تقول بكرة إيه اسمي مش موجود. وما أظن ما أظن في واسطة ومحسوبية على لجنة الانتخابات يقولوا مندخل فلان ومندخلش فلان هاي ما أظن إنها محسومة. وإذا رحت تلعبت وغيرت مكان سكنك برضو هاي ما بتجيب نتيجة في التشريعي، التشريعي للكل وين مكان، لأنه كان في تلاعب في بعض الأحيان مثل ما ذكر إنه كان نقل هويات بعض الناس عشان ينتخب في قرية أو ينتخب في مدينة أو ينتخب في كذا، هذا بغض النظر يعني دقته، لكن في التشريعي ما بيفرق.
1: سامر انت لو ترشح حالك ولا مش
0: والله بعد انت بتصدر القرار انا بلتزم بدك بلاش
1: لا قصدي نشتغل معك حمله اعلاميه احنا هي قصدنا
0: لا يا عم احنا هي تمر الامور على خير وبدناش شيء. انت شايف الانقسامات والتطبيل اللي بلش من اليوم يعني للاسف الشديد مرعب جدا. طيب خلينا نحكي في شويه سياسه في هذا برضو فيديو محمود لاحدى المحللات السياسيات بتحكي عن ترامب ونتنياهو صفقة غزة ماذا تقول؟ خلينا نسمع لها.
2: بيحكي لك إنه عارف شو رح يصير بعد لقاء كوشنر ونتنياهو الأخير حول تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب بغزة، بيكون مثل اللي عم يضرب بالمندل. بس في سيناريو عم بتوضح قدامنا، نتنياهو ممكن يمشي مع ترامب خطوات في المرحلة الثانية. ليش؟ لأن ترامب بده يثبت قبل انتخابات أمريكا النصفية إنه خطته الهشة لغزة عم تتحرك ولو ببطء، وإنه بيستحق لقب ملك السلام الدولي. نتنياهو بده ترامب يوقف جنبه قبل الانتخابات الإسرائيلية، خصوصاً مع التحدي اللي بيمثله تكتل آيزنكوت. بمعنى آخر، نتنياهو بيعطي ترامب إشي بغزة وترامب بيدعم نتنياهو في انتخاباته. المشكلة الأساسية هي اختلاف الرؤية، حماس بتحكي عن تسليم السلاح وإسرائيل عن تجريده. حماس على الأغلب مش راح تسلم كل سلاحها بسهولة. أصلاً نفس كوشنر اللي اجتمع بحماس للمرة الثانية قبل لقاء نتنياهو مبارح أصر إنه لا يمكن الوثوق بحماس حتى لو قالت إنها ملتزمة بتسليم سلاحها. لهيك ممكن نشوف إسرائيل وحماس عم يمشوا خطوة إلى الأمام لكن بحسابات دقيقة. تقدم محدود في المرحلة الثانية مع محاولة جمع وتدمير أكبر قدر ممكن من القدرات العسكرية والسلاح قبل أي انسحاب حقيقي لنقاط غير واضحة للآن، وحق باستمرار سياسة الاغتيالات في حالة تعرضت إسرائيل للي تعتبره تهديد. بس اللعبة الأكبر مش بس بين إسرائيل وحماس، إسرائيل عم تلعب على أكثر من خيط ووتر، على السلطة الفلسطينية دحلان والأردن. الواضح أن السلطة متوترة، ما حتسمح لحماس تصير حزب سياسي في حل سلمة السلاح. محمد دحلان داخل على الخط بمشروع ضد بقاء محمود عباس، عم بيقود التغيير من غزة، التقى بحليل الحية في مصر وبلش يخلق تحالف مع حماس لخوض الانتخابات التشريعية القادمة. عودة حماس للضفة حتشكل عامل توتر للأردن، الضفة ساحتها الخلفية وأي تحرك هناك بيقوي الكتلة الرافضة لمعاهدة السلام بين إسرائيل والأردن. يعني السؤال الحقيقي بطل هل رح تتوقف الحرب، السؤال تحول إلى من سيحكم غزة بعد الحرب ومين رح يمسك الأمن هناك ومين رح يكون شريك إسرائيل وترامب في اليوم التالي. عشان هيك المرحلة الثانية ممكن ما تكون نهاية للحرب، ممكن تكون بداية المعركة الحقيقية على غزة، يعني النسخة المصغرة للمعركة السياسية الأكبر في الضفة. بصراحة

0: ومحليا جيش الاحتلال الآن في كروم عاشور تحديدا قرب مدرسة رياض الصالحين مثل ما أنا شايف الصورة، وضعوها زملائنا هناك، وحسب المعلومات وصلوا رياض الصالحين مشاة ونزلوا هناك. هاي المعلومات الأولية اللي عملنا. فأتمنى من الإخوة المتابعين الكرام عبر البث المباشر أخونا فتوح وغيره إذا في تفاصيل إضافية تمدونا فيها بشأن ما يجري في تلك المنطقة، هل هو اقتحام يعني للأسف اعتيادي، ولا ممكن يكون في مداهمات لمنازل، أو لا سمح الله في أي اعتقالات أو ما شابه. احنا بنقول صباح الخير لطلاب الثانوية العامة اللي بيعيدوا، اللي إما بده يرفع علامته وإما بعيد مساق يعني رسب فيه، فبالتالي اليوم الطلاب مبارح وأعتقد رح يستمروا لفترة في إعادة الامتحانات، فكل التوفيق لهم وإن شاء الله ربنا بوفقهم، وأيضا للمعلمين والإدارة اللي متابعين هذا الملف التربية والتعليم والمعلمين جميعا وكل من قام على هذا الموضوع. يسعد صباحكم جميعا، وصباح الخير لابن العم العزيز سامر إخويري أبو مراد وأخونا سامر صوالحة أيضا من عصيرة، يسعد صباحك أخونا عمر النجار، أيضا بسام العاصي صباح الخير، نظم قناديله أخونا علي برهم، أبو سيف، مازن المصري، دكتور ياسر أبو صفية، مؤيد جود الله، وكل المتابعين الكرام. رجع البث المباشر على الصفحة. أخونا حاتم الخواجة صباح الخير، أخونا أمجد بقول صباح الخير، لكن بقول موضوع النفايات انحكى فيه كتير، المشكلة يبقى بدون حلول، يعني حول الزاوية تبقى أكياس القمامة لأسابيع بدون يتم إزالتها مما يسبب روائح كريهة إضافة لظهور الفئران، عدا عن المظهر الحضاري كل التقدير لعمال النظافة لكن التقصير كبير. شكرا أخي أمجد، ويا ما حكينا عن هاي القصة. وفي لنا صديق أنا قلت إجا من نابلس، إجا زيارة في هذا الصيف ورجع على ألمانيا، لما سافر رجع بعت لي أبو العز أنا ذهلت من كم الفئران، قال لي الكل بيحكي على الكلاب الضالة لكن بقولي أنا ذهلت من كم الفئران الهائل اللي شافه في أكثر من مكان، وبعت لي بعض المواقع قال لي المكان الفلاني الفلان الفلاني، قال لي يعني شلايل، فقال لي هذا بيسبب، هو مختص في أمور صحية، قال لي هذا بيسبب أمراض قاتلة جدا تفوق ما قد تفعله الكلاب، فللأسف قلة النظافة بتسبب هذا الأمر. أبو حمزة الحلسة صباح الخير، أم كرم غيث، عبير مبروكة، فتوح الحوى، حندا قاسم جبر، أبو غالب عنتر، جمال قناديل، طارق القاضي، محمد طبنجي، أبو محمد حسنين، سوسن شلبي، هاني سنوبر، مؤيد العبد، أم العبد حمد، ختام العارضة، وضاح خالد النابلسي، بقول إحنا الناس الوحيدين في العالم اللي بيغلى ما بيرجع. علي برهم بقول بسبب حاجة الحكومة للسيولة المالية، يبدو بيقصد عن دفع رسوم الحج. غسان مرعي، الحج أبو عمار علاوي، سوسن باكير، وخالد الصرميطي، يسعد صباحكم جميعا، وبشار خويري، وعلام استاتية، وخالد حموضة، دكتور ياسر أبو صفية، عبادة المصري، وكل المتابعين الكرام. قبل ما نطلع بفاصل، الضيفة اللي كانت تحكي في التحليل السياسي كشفت معلومة انتشرت امبارح، اللي هو أول لقاء معلن رسمي حماس مع تيار دحلان، كانوا مجتمعين امبارح، إذا التقى وفد بقيادة حماس من حماس بقيادة خليل الحية مع وفد من التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح، هيك اسمه، مش أنا اللي سميته، هيك مسمي حاله، برئاسة محمد دحلان في القاهرة. وحسب بيان حماس، استعرض اللقاء تطورات المفاوضات والمباحثات التي أفضت إلى الموافقة على خارطة الطريق لتطبيق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. أكد المجتمعون على ضرورة بذل كل الجهود لضمان تطبيق هذا الاتفاق، وتحدثوا عن ترتيب البيت الداخلي، وتوافق الطرفين على العمل بما يخدم الشعب الفلسطيني. وكان قبل هيك حسام بدران عضو مكتب السياسي لحماس قال إنه حماس عقدت لقاء سابق مع دحلان، نحن على تواصل مستمر ودائم كما قال مع مختلف الفصائل والقوى من ضمنها تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، مشيرا لأنه قد جرت عدة لقاءات مؤخرا وحضر بعضها محمد دحلان شخصيا. بالنسبة لهذا الموضوع واضح أن موضوع الانتخابات رح تقلب أبو عمر كل التحالفات.
1: نعم، ويبدو أن اللقاءات في مصر لم تقتصر فقط بين حماس وتيار دحلان، في أيضا اجتماعات مع الشبه الشعبية الديمقراطية والمبادرة، ويبدو أنه التحالف بالغالب قد يكون واسع.
0: أها.
1: نعم، قد يكون التحالف واسع،
0: تحالف واسع لخوض الانتخابات في قائمة واحدة.
1: نعم،
0: على ما يبدو هذا اللي متوقع أنه يصير خلال هاي الفترة. إذن في اقتحام منزل. نعم، خلينا نتأخر شوي بذكر المنزل عندنا اسمه اقتحام منزل فلان الفلاني، ونستنى التفاصيل اكثر بشان هذا الموضوع. تفضل
1: بس قبل ما يعني نحكي انه التحضيرات بدات الان يعني على قدم وساق لموضوع اكسبو نابلس 2.
0: طبعا كنت اسالك عنه سبحان الله.
1: طبعا احنا يعني ظل اليوم وبكره لاسبوع التسوق اللي هو جزء من الهاصات اكسبو نابلس 2. يعني بصراحه نابلس يعني تعيش اجواء يعني انتعاشات اقتصاديه متتاليه، هذا كله يعني بيرفد البلد في مردود اقتصادي جيد. ان شاء الله يكون يعني هذا الارهاص مقدم لنجاح الاكبر، راح يكون في 2/9 لمده 6 ايام في منطقه بيتيبا المكان المخصص لهذا الاكسبو. طبعا مطلوب من كل الناس الاعلام وايضا المحلات تلعب هذا الدور، مش فقط حتى نسوق المؤسسات المشاركه حوالي 170 شركه الا شوي تقريبا المشاركات في هذا المعرض، راح يكون البلد كلها جزء من المعرض والانتعاش، لانه اللي بزور بيتيبا اكيد راح يجي على البلد القديم وعلى رفيديا وعلى المنطقه الشرقيه، وبالتالي هذا جزء من انعاش نابلس. طبعا الغرفه التجاريه وضعت اللمسات الاخيره تقريبا لبدء الافتتاح في 2/9، وهذا الكل بيلعب دور، بالتالي احنا مدعوين انه نلعب بالاعلام ايضا دور في تخفيف الاضواء على هذا المهرجان وهذا المعرض، حتى يكون يعني جزء من دعم اقتصاد البلد ان شاء الله.
0: ان شاء الله رب العالمين، هذا ما نامله باذن الله رب العالمين. خلينا بشكل سريع، نعم هي الصور بدات تصل للاقتحام اللي بيتم في منطقة كروم عاشور. نعم برجع بقول عنا اسم شخص، لكن خلينا يعني نتأخر شوي، نطلع بفاصل قصير وبعد الفاصل نستكمل وياكم ما تبقى من هذا البرنامج.
2: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهنياً واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل
3: يا الله. بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
6: بابا؟
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه يا عبي؟
7: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
9: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562777003 أو هيئة مكافحة الفساد.
10: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
11: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
10: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
11: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
10: كيف بقدر أحصل عليه؟
11: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
12: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: انشق الصباح بين جبلين، عيبال وجرزيم. احتضنا عراقة وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: دكي دكي، يلا دكي.

0: حضرة الشخص بيشكركم ومضطر يواصل طريقه،
1: لكن في غدا على شرفه.
0: متأسف بالمرة الجاية.
1: ليكون زعل من البنت؟
0: يمكن ايه يمكن لا.
1: يمكن لا يمكن ايه؟
2: مأكد زعل من البنت.

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
0: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: بس ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا، مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة، وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي عالظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

بسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: الساعة الآن 10 صباحا. إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 05-627-7003 أو هيئة مكافحة الفساد.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة.
2: بندورة حمراء صلبة.
1: بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة.بي اس.

دائما بكل صباح بحب اقول انا انه الابتسامه الجميله سر الوجه الجميل. ابتسموا وتفائلوا واضحكوا بالرغم من كل المنغصات الموجوده بحياتنا.

0: نجرب نطلع على الجزء المليان من الكاس اليوم، مش الجزء الفاضي اليوم وكل يوم فعليا. فشو هالنشاط أم العبد؟ يا صباح الخير والبركة، صباح الفل. كمان شوي يعني بتقولنا ما بتسامح، بس بعد شوي بنقول السؤال. بدنا نقول صباح الوردات لأمورة. كيفك أمورة؟ كيف أصبحتي؟ الحمد لله. في عبارة بتقول أميرة أنه يعني أنت تكفل بالنهار الصبح، وبعد الساعة 10 خلي النهار يتكفل فيك. أنت تكفلتي بالأساسية، هلأ خلينا نشوف من هلا بعد الساعة 10 إيش بده يصير. اليوم سؤال حلقتنا مستمعينا الكرام فعليا، أو قبل يعني ما نحكي عن السؤال، خلينا هيك نشوف إحنا من يعني نقدر نسامح. يعني هل إحنا من الأشخاص اللي منسامح؟ هل إحنا إذا تعرضنا لمواقف بتوجعنا ويعني فعلاً عن جد مؤلم هذا الموقف، وأحياناً بسبب لنا جرح، والأسوأ ممكن يكون هذا الجرح من يعني أشخاص ما توقعنا بيوم من الأيام إنهم يضايقونا أو يجرحونا، ما بين يعني زعلنا، ما بين إن حتى منفكر نعاتبهم ولا ما نعاتب، بتعرفوا العتب على قد المحبة. هل إحنا بنقدر نسامح بسهولة؟ هل برأيكم في بعض الجروح بتحتاج وقت لتلتئم؟ وإذا سامحنا هل رح ترجع علاقتنا بهذا الشخص مثل ما كانت قبل ولا لأ؟ على 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أم العبد بتقول هي ما بتسامح. تمارا يسعد صباحكم، معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وفاء محمود صباح الخيرات والمسرات لقلوبكم يا رب، ميت وردة. الحج أبو عمار علاوي صباح الورد والفل والياسمين للحبايب جميعا وحبايبنا المذيعات، وربنا يهدي البال ويهدي بالك يا رب يا حج، أهلا وسهلا فيك. صباح الورد والياسمين الفلسطيني لفراشات راديو حياة، الله عليك يا أبو علي. صباح الفلات أشرقت الأنوار يا أبو علي، أهلا وسهلا. هل أنت من الشخص اللي بيسامح ولا لا؟ ناخذ أول اتصال معنا. صباح الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يسعد صباحك، صباح الجميع، صباح راضي حياة، صباح المتابعين.
0: أهلا
1: يسعد
0: أهلا.
1: صباحك وصباح خالتنا أم محمد، الله يعطيها الصحة ويقويها.
0: أمين. الحجة أم علاء كمان صباح الخير.
1: كيف أنت يا ست الكل؟
0: أنا الحمد لله فضل من الله.
1: طب ليه مفقدتيني؟ صار غايب أسبوع.
0: لا مش أسبوع، لسه مبارح أو أول مبارح كنت معنا عن جد. إلك مكانك ستي. محفوظ يا قاسم. ولو
1: الله يسعد قلبك، والله إنه هاد أملنا فيك والعين تعليش عن الحاجة.
0: الله يسعدك، والله مكانك الله يسعد. محفوظ.
1: الله يسعدك يا رب ويخلي لنا إياك. شوف تحكي لك شغلة. الإنسان الإنسان اللي بحس حاله قدوة وبحس حاله إنه إنسان بحب الناس وبحب الخير، الطعنات اللي باكلها لسه ولا إيش، كل يوم باكل طعنة شكل. يعني هلأ رب العالمين غفور رحيم شديد العقاب. يعني أنا لما أسامحك رب العالمين الله أعلم شو يبعث لي خير عشان سامحتك في الخطأ مثلا. هلأ لما تم متحامل عليك بتتم حياة إيش معقدة، بتتم حياة تنفش فيها ذب ولا محبة ولا احترام. يعني دائما اللي بسامح كريم، والواحد ما يحقدش على حدا. الوقت اللي احنا عايشينه بتحملش هذا الاشي.
0: يعني بتحملش ايش؟ انه احنا ما نسامح؟
1: لا نسامح نسامح. يعني هلا انا ماشي، هلا انا اتصلت عليك مثلا بدي فاضل الظهر، فاضل ساعتين ثلاث تقريبا.
0: صحيح.
1: بتعرفيش مين تقول عليه الا الله يرحمه.
0: مزبوط. الحياة يعني فاهمة.
1: مش إلي.
0: مش إلي.
1: الحياة مش إليك، والرحمة من رب العالمين.
0: والنعم بالله.
1: والإنسان اللي بيكون مكافح بيكون مناضل وحب الخير إله زي ما بحبه للناس الله يبارك له فيه.
0: والنعم بالله والنعم بالله.
1: هاي الحياة ساعدني.
0: والله.
1: يعني هلأ هون في يا ريت يا ريت الناس المقتدرين واللي بحب الخير لهالبلد إنهم يتبرعوا لنا هالطلاب وهالأطفال في إعانات المدارس والشنتات. يعني مش كجمعيات.
0: نعم.
1: يعني مثلا يحملوا مبلغ يبعثوه على المدرسة الفلانية.
0: أيوة.
1: لما يجرحوش حدا يروح على جمعية ولا تنشان شنطة ولا دفاتر ولا إشي.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: كل إشي على السير. ما يغدك في الجمعية الفلانية الفلانية.
0: صحيح.
1: الجمعيات بتكون نامنين.
0: مزبوط.
1: بس بتكون مبادرة وطنية.
0: صح.
1: هاي اللي بحكي الواحد، هاي المحبة الناس، هاي التسامح، هاي رحمتنا والرحمة للشهداء والفرج ابن الأسرى والشفاء العاجل للجرحى. ومنترحم على ابن أخوه العماد النجار
0: الله يرحمه يا رب ويتقبله، ومنترحم
1: على والد الشهيد بلال الصادق، بيكون أخونا أبو سام الصادق زميل عندكم. أبو توفى أول مبارح.
0: الله يرحمه يا رب، الله يرحمه
1: يا رب. ويرحم جميع أمواتنا وأمواتكم.
0: آمين آمين يا قاسم. يا هلا، أهلا وسهلا فيك. إذن مستمعينا الكرام، هل إحنا فعلا بنقدر نسامح؟ ولا بنحكي عبارة أنا سامحتك تمام بس بداخلنا بيضل لسه في وجع؟ يعني هل إحنا منسامح بس العلاقة ما بترجع مثل ما كانت؟ ولا فعليا إحنا ما عنا قدرة على المسامحة؟ على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: يلا ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
1: يا صباح الخير.
0: يا صباح الورد
1: والفل
0: والياسمين
1: والعنبر
0: والمسرات
1: والدولارات.
0: اهم اشي فلوس. نحتاج الى الفلوس قليلا. الحمد لله، فضل من الله. انت كيفك؟
1: يا انغام، الفلوس بتهدي النفوس.
0: شو
1: الله يسعد دينهم المصريين، عندهم امثال حلوه.
0: طبعا مين المصريين؟ حبايبنا اللزم هدول.
1: امورك كمان يا انغام؟
0: الحمد لله، فضل من الله. فضل هينا مكملين بهالحياه.
1: صبحي لنا على الاستاذ اميره.
0: صباح الخير ست اميره. ايوه صبحت جاهز.
1: الله يسعد صباحكم يا رب.
0: صباحك.
1: بالنسبه لسؤالكم،
0: بتسامح ولا ما بتسامح؟
1: الله، شوف، فيش بني ادم ما بيسامح.
0: فيش بني ادم ما بيسامح عن جد؟
1: الكل بيسامح، بس انا شوفي مراحل هي الحياه. يعني ممكن اسامح خطا خطاين ثلاثه اربعه عشر، بس مهم الاخطاء كلها ما راح تنتصر، راح تضلها محصوره جوا.
0: يعني بسامح، بس لا، لسه انه انا متضايقه من الموقف هيك.
1: لا، مش بضلني متضايق، بس بضل محفور انه خلص. هلا هذا البني ادم مثلا سامحته بغدر غدرني اياه، يعني احكي غدرني مره، هلا اكيد راح اضلني محتاط منه للبني ادم اللي
0: طبعا
1: راح اضلني معه علاقه وامورنا تمام، بس بدنا نضلنا محتاطين من الاشي، يعني فيش فيها
0: صح.
1: وممكن يجي غلطه من الاغلاط، خلص هون تنهي العلاقه بالاخير بالكامل.
0: مزبوط،
1: ولكن المسامحة بالنهاية ربنا الكبير بسامح. فإحنا العبد اللي صغار منقدرش ما نسامح.
0: صح، إحنا منقدرش، يعني إذا سامحنا منحفظ.
1: ولكن هي مراحل، شوف هي مراحل، وعلى حسب برضه غلاوة الشخص عليه.
0: صح، وحسب اللي الموقف اللي شو اسمه
1: بالضبط. يعني مثلا شخص عزيز علي وغالي كثير وغلط بحقي مرة، ومن 10 سنين ما عمروش غلط معي، أكيد رح أسامحه، رح احط مبررات من عندي له انه هو غلط هاي الغلط. انا رح ابرر له.
0: صح، ممكن حسب الموقف الشخص،
1: على حسب المعزه كمان والاحترام المتبادل.
0: صح،
1: ولكن بتضل قد ما بدك تسامح بتضل عندك خلص جواتك اشي،
0: بتحس حالك مقروس.
1: بالضبط.
0: بالضبط.
1: وبدنا هيك نعطي صباح ورد وياسمين معطر بشخص انا متاكد انها وصلته بدون ما نحكي اسمه.
0: يا صباح الورد.
1: لأن هذا الشخص تصبحت فيه هيك طلع وجه بوجه.
0: أيوة،
1: وأنا انبسطت في صباحي فيه بصراحة.
0: يا صباح الورد للشخص المجهول.
1: أيوة، الشخص المجهول هذا ما نسميه الجندي المجهول
0: اللي كان سبب انبساط عبد الله.
1: وخلص نهاري كامل هلا بالصلاة.
0: طيب شو بدنا أحلى من هيك؟ إن شاء الله يضل يطلع لك كل صباح.
1: وبدنا نصبح على حازم صبح، وعلى خالد الحفنة وأبركان، وعلى أبسامة النجار، وعلى جميع المستمعين كلهم بلقبه وباسمه.
0: الله يسعد لي صباحك. 100 ورده.
1: ألف ألف عارف.
0: اهلا وسهلا على 23791443. اللايف الموجود على صفحه راديو حياته على الفيسبوك. اريج بتقول كانت تسامح زمان بس هلا ما بتسامح لو حدا رماها بورده. صفاء، يا صباح الخيرات والمسرات. صباح الخير لكل المستمعين والمتابعين.

0: اهلا والله نورت البلاد. الحمد لله على السلامة. كيف حالك هندم؟
1: طبعا هند رجعت والله نورت البلاد الحمد لله. أمتي كنتي واصلة مبارح؟
2: والله
1: أحلى نورت المكان كله والبلاد نورت. أهلا وسهلا عبير، صباحكم معطر بالصلاة على النبي. للأسف سامحت كتير وبالنهاية قررت إنها تحط حدود لتحافظ على كرامتها واحترامها لنفسها. أبو علي، بالرغم من إنه التسامح مطلوب إلا إنه ما بقدر يسامح أي حدا زعله، يعني إذا بزعل من حدا ولا عمره بيصالحه. صفاء بتقول ممكن نسامح بس القلوب ما بتصفى مثل ما كانت من قبل. وفاء بتقول بتسامح بس ما بتنسى. وناخذ اتصال. صباح الخير.
3: يا صباح الورد والفل، الحمد لله على سلامتهن.
1: الله يسلمك يا رب، الله يسعد صباحك.
3: نورت نورت.
1: ولا نورت
3: اكيد اكيد. يسعد صباحكم أسرة راضي حياه هنا بلسول جميع يا رب.
1: صباحك
3: وان شاء الله زي ما بلشتي لنا النهار بالتفاؤل وقدوم هند ان اليوم يكون حلو على الجميع
1: للجميع ان شاء الله.
3: ان شاء الله يا رب. بالنسبه للتسامح اخي عزيزتي انغام،
1: ايوه حاضر.
3: بتسامحي حسب الموقف وحسب الشخص. اول إشي هذا بتنظري لهذا الإشي. انا بقول يعني اذا الشخص عزيز عليك هذا الشخص وعمل إشي ممكن انك تقدر تعديله اياه، يعني كان شيء بسيط بسامحه وبفهمه كمان انه انا يعني كنت بدي أزعل منك بس اتعديت هذا الأمر. ما بسامحه إنه أنا ما بشعره بإشي، لا لازم يحس عشان
1: صوتك
3: ما يعيدها، ولو فكر إنه يعيدها ما يطب فيه.
1: أها
3: إنه أنا هون
1: من نرجع من حط حدود معينة صح؟
3: طبعا فعادها مرة وتنتين وتلاتة لك الخيار في اللي بدك تعمليه. كل إنسان غير عن التاني تركيبة عقله وطيبة قلبه وضميره ومن كله. هلا أنا كشخص إنسان إن أذيت منه وانصدمت منه يمكن لأول مرة وإجت الصدمة قوية وصارت معاي هاي، يستحيل أسامحه. يستحيل. يعني في إنسان صار معاي ومعاها موقف أيام بنتي التوجيهي، بعتت الرسالة بالغلط لإلي وهي مش لإلي الرسالة، داعي
1: حاكي عليك يعني؟
3: يا عيني عليك يا.
1: وصلتك لإلك؟
3: وصلت لإلي رب العالمين.
1: لا يحط حدا مكانها. الصراحة موقف سيء يعني.
3: يستحيل أسامحها، ما واجهتها فيها وإجت يوم مباركة بنتي وإجت على الغداء
1: وهي ما عرفت إنه وصلك المساج؟
3: إيه؟
1: ما عرفت.
3: هي عرفت بعديها لأنه خبيته للزمن. تعرفي لما أصعب يعني أصعب إيش بدك تقهري اللي قدامك وتفكري بوعي إنه أنا لا أنكد علي قبل نتائج التوجيه بيوم وصلني هذا الإشي، لا أنكد علي وعلى بنتي. لا خليت كيدها في محرها، تعالي إنتي وشوفي وانقهري زي ما هي بتحكي، يعني انقهري وافقعي وطقي وموتي بقلبك واحضري كل شيء.
1: أيوة.
3: وخليها للأيام.
1: حلو حبيت بس
3: ما خربت فرحة بنتي يعني. هي بتحكي انه بكرة بنتها بتجيب من الأوائل وهي بتقول ما بعرف معدلها. عرفتي أنا هذا الحكي كان هذا الشيء. فأنا كنت مبسوطة في لذة الانتصار. أنا شاورت يعني ناس كبار اللي يقول لك لا واجهيها، واللي يقول لك أجليها، قلت كل اللي حواليك هدول ما بتمنوا لك الخير. قلت إيش بقول لك واجهيها يعني عندك إيمي حريب. قبل النتائج ما يا شيخة رجعت لرأيي، سمعت آراء الجميع ورجعت لرأيي أنا، حكمت عقلي خليها تيجي وتطلع وتأكل من أكلنا ومن من الحلوان تبعنا وبعدها تقي موتي بكيدك أنت لحالك. فأنا هاي الإنسان اللي عمل معي هذا الموقف يستحيل أسامحه. انكسر بيني وبينه إشي كبير.
1: حقك يعني
3: خصوصا حكي. إنه
1: يعني الحكي أنت قرأتي يعني ما حدا قالك لسه.
3: يعني وضاقت الأيام يعني في يوم من الأيام اتزعلنا على شيء يعني

0: احنا مع بعض العيلة. فبعت له وحكيت له كذا كذا بدون ما احاكي كمان، لانه انا مش قادرة احاكي او احاكيه هذا الشخص. بعت له انت هيك هيك في يوم من الايام، ولا كلمة طبعا، محظور من عندي او محظورة، خلاص ما راح اسامح، نهائي ما راح اسامح. شيء صغير ممكن تسامح على ابنك، بغلط بتسامحه وبتضل تسامحي لانه ابنك، يعني من حضنك، من انت اللي تعبتي عليه، يعني بتسامحيه على الرغم انه يمكن يجرحك وهو بيحكي كلمة في شيء، بس بتعديها. في امور تقدر تعديها يا عزيزتي انغام بالتسامح، في امور يستحيل تعديها. فهوني أنا برجع بقول إنه المسامحة على قدر الفعل وعلى قدر حبك للشخص، مدى علاقتك مع الشخص هذا، أنت كيف تحكي قدامه. برضه أنت بدك تطلعي أنا آذي أزعل منه، أنا ليل نهار بحكي عليه، برضه
1: صح
0: هذا
1: صح
0: صعب. فيعني أنا كيف بدي أزعل من إنسان وأنا بحكي عليه عمالي؟ فبده يرجع للإنسان نفسه قبل ما أنا أزعل من اللي قدامي. لازم أنا أشوف شو بتصرف اتجاه هذا الشخص وهذا الموقف. فهيك، ويسعد صباحكم إن شاء الله، يومكم فل.
1: صباح الورد،
0: هلا حبيبتي،
1: أهلا وسهلا فيكي على 2379143، اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. تمارا بتقولي في أمور لا تغتفر، وخاصة من قبل أشخاص كانوا قديما أعز وأغلى الناس بالنسبة لإلك، وما توقعت يجي بيوم من الأيام إنه هذا الشخص يخذلوكي مثلا أو يطلعوا كل أذى الدنيا فيك. هون ما بتسامح، لأنه إذا سامحت رح تنعاد هاي الغلطة ورح قلبك يتأذى وينكسر أكتر. فهون بتكون هي حازمة بهاي الأمور، لأنه التجاهل والبعد بيكون أفضل لراحتك النفسية والجسدية، لأنه الندوب اللي تركها الشخص لا تغتفر. كمان كانت عم بتقول إنه بيرجع للشخص أو بتحب ترجع الشخص إلى حجمه الطبيعي، يعني ما بتكبر فيه ولا بتصغر فيه، لأنه كترة التكبير فيه بشوف حاله عليك وبيعلى عليك وإنت بتقل من قيمتك، عشان يعني تعلى بهذا الشخص وإنت عارف إنه هذا الشخص ما بتنازل وبيضل شايفك صغير بنظرة، قد ما يعني تقدم التنازلات لأنه سهل يجرحك وتهون عليه. فخلي سقف توقعاتك مش عالية، وحط الشخص المناسب المكان المناسب. اللي بده يسامح بتقولي أريج، يعني بده ينسى، لأنه صعب الواحد يسامح ويكمل عادي، الأسى ما بنتسى. وأم العبد بتقول نورت هند، الحمد لله على السلامة. ووصفاء الحمد لله على السلامة لهند، نورت البلد، الله يسلمكم. ووفاء كمان الحمد لله على سلامتك أم سعد، نورت المكان، الله يسعد صباحك. أنين يسعد صباحكم ورد وفل، لا بتسامح أي حدا دخل حياتها وكان نقطة سواء يعني نقطة سوء في منهم، يعني تشكيهم إلى الله سبحانه وتعالى. بتصبح على رنيم عبد الحق ورشا الخروف والغالي محمود الخراز، يوسف أسعد الله صباحكم بالخير والسرور، صباح الخير لأنغام وأميرة ومساعد نورت البلاد، ولعبد الله وعبادة وأبو علي وقاسم وأبو سامر والأخت صفاء وكل المستمعين والمستمعات لراديو حياة. صباح الوردات.

طيب كمان نقول صباح الخير لأريج، بتقول يسعدها أمورة وأجواءها. يوسف بيقول هو من النوع اللي بيسامح بسرعة، بالذات إذا الشخص اعتذر وحس إنه صادق باعتذاره، بس هو ما بنسى، يعني بيضل متذكر لآخر يوم شو عمل معه، مش حقد بس ضروري إنه يبين له، لأنه في يعني زي تاتش صار، بس بضل الموضوع بقلبه للمستقبل مشان ينتبه ويدير باله. إذا تكرر هذا الإشي ساعتها مع السلامة، واللي باعنا خسر دلعنا. بيقول كمان هو كمان الموقف نفسه بيلعب دور، يعني في أمور فيش فيها مجال للمسامحة مثل الغدر والخيانة، في أمور بسيطة أو سوء تفاهم ممكن الواحد يتجاوزها. إم وسيم بتقول هي بقصة المسامحة ما بتسامح ولا بتنسى، لأنه في ناس أعطتهم أكتر من فرصة وما استغلوها وتغيروا حتى لو كانت بتعزهم، وما بتنسى الناس اللي يعني كانوا السبب بأذيتها، ويعني هم كانوا قصدين، وهي عاملتهم بكل طيبة وأخلاق وما يعني ما قدروا. صباح الورد يا إم وسيم، أهلا وسهلا فيكي.

كمان نقول صباح الخير لمين نقولها هلأ؟ صباح الخير لعبادة، صباح الورد يا عبادة، أهلا وسهلا فيك. وكمان بيقول إيش بيقول عبادة؟ بيقول مستحيل يسامح، بدنا نعرف زي ما بدك إذا حابب تقولنا ليش. أبو علي بيقول صباح الخير لمساعدة الفلسطينية، الحمد لله على سلامتها، الله يسلمك. أبو الأمير حشاش يسعد صباحكم، منورين، وبصبح على ابن عمه حسني أبو العز، وهو شخصيا ما بسامح نهائيا. صباح الخيرات، أهلا وسهلا.

رافع، صباح الورد والياسمين لكم جميعا. هي رافع بالنسبة له بسامح، وصارت معه سامح ناس كتير، والمسامح كريم. أصلا أبو الأمير بيقول اللي بسامح ما بتعلم، وبعدين يعني لا يلدغ المؤمن من حجره مرتين. صباح الخير 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح الخير على 2379143، واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. سؤال حلقتنا لليوم مستمعينا الكرام، هل انتم كاشخاص بتقدروا يعني تسامحوا ولا لا؟ هل فعلا احنا بنقدر نسامح ولا بنحكي سامحت بس بداخلنا لسه في وجع؟ هل بتعتبروا ان التسامح قوه ولا ضعف؟

إذن مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. تمارا بتقول اللي بنقرص من أول مرة وبرجع بعيد الغلطة بتحكي له خرجك الله ليقيمك، الدنيا بتعلمك أشياء كانت غايبة عنك، في غلط بحقك ما تسامحه، لأنه خليه يحط نفسه مكانك وتشوف كيف إنه هو ما رح يقبلها على حاله، فكرامتك وقيمتك عبارة عن خط أحمر. صباح الخير تمارا، أهلا وسهلا.

نجاة بتقول صباح الخيرات. في مشوار الحياة إحنا بنلتقي بأشخاص يعني بنفتح لهم قلوبنا، بنثق فيهم، بنمنحهم أثمن ما نملك من محبة وأمان، بس لما بيجي الجرح من هدول الأشخاص تحديداً يعني بينكسر الإشي، يعني بالداخل يعني بينكسر الإشي من جوا، وبالتالي بيصير صعب إنه إحنا نصلحه بكلمة اعتذار عابرة. لهذا السبب فإنه قيمة المرء تبدأ دائماً من احترامه لنفسه وعدم مسامحتك للأشخاص اللي خذلك عامداً. هذا ما بيعني إنك أنت شخص يعني قاسي، هذا بيعني إنك أنت اخترت كرامتك ويعني التفت عنها مثلاً، أو التفتت عنها ويعني بعدين مشيت بالحياة. الحياة أثمن وأقصر من إنه تضيع أو تضيع وقتك بانتظار تغيير من لا يعرف قيمتك. فصباح الخير، صباح الورد. هل بتشوفوا إنه الشخص أو الإنسان اللي بيسامح أو التسامح بشكل عام يعني هي قوة ولا ضعف؟

0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا رب.
1: أول إشي التسامح بيكون من قوة، نابع من قوة مش من ضعف. أعطيك دليل صغير.
0: أيوة.
1: إحنا مقبلين على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: عليه أفضل الصلاة والسلام.
1: وإحنا لازم نقتدي بالرسول.
0: نعم.
1: والرسول علمنا على التسامح. صحيح ولا لا؟
0: أو لا.
1: هلا المشركين عذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة كثير. ولما اجى فتح مكة وفتح مكة قال يا قالوا له يا رسول الله ما يعني شو بدك تعمل؟ قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء.
0: نعم.
1: هلا هون سامح.
0: ذهب الاتصال يا أميرة.
1: يعني الرسول سامح.
0: رجع الاتصال.
1: مضبوط ولا لا؟ وعلى يعني الواحد التسامح المسامحة بتكون حسب الموقف الصراحة.
0: أكيد.
1: إذا كان يعني مقدرش يسامح لا سمح الله خيانة ولا إيش ما بيقدر يسامح. نفس الوقت لازم الإنسان يعني إذا موقف سهل وصغير لازم يسامح.
0: صح صح.
1: ونحب نصبح جميع مستمعي راضي حياة. شكرا لك.
0: أهلا وسهلا يا عمي، صباح الخير. 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. عبادة، استني يا أميرة شوي. عبادة بيقول مرة حبينا تحب 7 سنين، المهم راحت لغيره لهيك مش مسامحها. الله لا يبارك لها، طول بالك يا عبادة. صباح الخيرات، أهلا وسهلا. ناخذ الاتصال. صباح الخير.
2: الله يسعد صباحك يا أم سماح ويا ست سماح ويا
0: مين سماح؟
2: إليك لست أمغام.
0: طيب صباح الورد.
2: لست أمغام.
0: الله يسعدك.
2: صباح الخير لست هند اللي روحت على بلاد سالمة، وإن شاء الله بتتم بدارها وبلادها ووطانها هي وولادها وجميع الحبايب كلهم.
0: الله يسعدك يا رب.
2: صباح الخير لكل من سامح وما سمع. هوني حاطين المسامحة. هوني لما بقول لك أنا ما بسامح، هذا بيكون ما عنده نية بيضة ولا عنده نية صافية ولا قلب أبيض. لأنه اللهم صل على سيدنا محمد
0: عليه أفضل الصلاة والسلام
2: نبينا محمد بسامح.
0: نعم.
2: قديش أمته بتكفر بتعمل بتسوي بسامحهم ولا بسامحهاش؟
0: بسامح
2: بسامح. الله سبحانه وتعالى خلق المنيح وخلق العاطل وخلق لسان الحلو ولسان المر. في من ناس إنسان هون إلا يغلط إلا ما يسأل بتيجي الغلطة عأهون سبايد.
0: صحيح.
2: إمتى بصحى بعد ما يحكيها ويروح ويشوف اللي حكى ما حكيش معه بده يقول ليش ما حكيش معي؟ ليه ما تجاوبش معي؟ بصير هو يشاور حاله فبتذكره إنه أنا قلت لفلان كذا كذا، إذ كان أصيل الزلمة بأسلوب ولا المرأة بتحاكي والله أني تأخذني يشتغل معي كذا كذا كذا سامحيني. فهوني لو بدوش يسامحه لما اعترف له إنه طلعت من غير أصيد إلا يسامح شو مكان الوضع. أنا برأيي هذا.
0: أيوة.
2: واجتهادي. أو إذا كان ما بدوش يسامح عنده نية مش صافية ما بيسامحش، لو قدم له شو ما يقدم له اعتذارات ويروح ويجي وكل شيء بدوش يسامح ما بيسامح. هذا إلهام من الله.
0: نعم.
2: لأن الله فاتح باب الشقاء وباب الحياة الحلوة.
0: صح.
2: مين أحسن نمشي باب الحياة الحلوة ولا انت من متسكرين على باب الشقاء؟
0: لا نمشي بهالحياة،
2: لا بدنا نمشي
0: ورايحين.
2: وبعدين الله بقول لك حب داري وابغوا دواري. بتكرهي الواحد ما تقضي انك بتكرهيه، بالعكس اعطيه بسمة حلوة كلمة حلوة هو بيرتجع لحاله. انا برأيي انا ما بحب اقسى واحارب على هذا، واللي بيكون محاربني أنا باجي بحاكي طول عمري الله خالقني هيك ولا يزال وبقسوا علي وبعاملوني كعمل يعني لقامة بس ما بعرف أنا أحارب. بقول إني مسامحتهم إن دوداخ إن الدنيا وآخرة الله بسامح أنا ليه ما أسامحيش.
0: مزبوط
2: هيك هذه النية الصافية. أما النية السوداء بتم حاقد عليكي لولدي الولدي الولد لا تصيري حتى لو مات الإنسان. والله هذيك السنة قال لي هيك هيك هيك هيك بقولوش الله يرحمه.
0: صحيح
2: صح ولا لا؟
0: صحيح صحيح.
2: فهوني النية البيضة بتغلب النية السوداء. وكل ما قدر الإنسان يقبل بالتسامح ويسامح سامح بخير وما سامح بخير بس ويقبل التسامح الله رب العالمين بيعفي عني وعنك. هيك الله خلقنا احنا.
0: نعم.
2: شو معنى ديننا؟ ليش بقول لك ديننا دين
0: يسور؟ دين تسامح صحيح.
2: ديننا دين يسور.
0: والله مزبوط. طبعا ولا
2: ديننا وين اللي بيعترفوا لي انه ديننا دين يسور؟ حطي اتلاءم على انغام اتلاءم على انوار اتلاءم على فلان على علام. لا هذا اكبر غلط.
0: صح.
2: في بني آدم لازم يسامح شو محن واللي بالقلب بالقلب خليه بالقلب يصطح ولا يطلع يفضح.
0: صح مزبوط.
2: صح ولا لا؟
0: مزبوط.
2: وبرد بقول لك الرجال اللي بتصابحه كيف بدك يتقابحه شو بعرفني بس احنا عايمين على هالدنيا ليش الله عامل فينا هيك؟
0: لا حول ولا
2: قوة. لأن ما في عنا تسامح ولا تفاهم.
0: أيوة
2: أي اللي بقوله وشو بعرفني. بعدين بنصبح
0: بعين الله
2: على جميع الجراحة بنصبح على جميع المساجين الله يفرج لهم.
0: آمين.
2: وبنصبح على هالأرامل على اليتامى على الأطفال على الكبار على الصغار. وبعزي الأخ الحج عماد هو وآل النجار برحمة أخوه ابن أخوه الله يرحمه ويصبره.
0: آمين.
2: ويأمنهم بالصبر والإيمان بجاه نبينا محمد وهذا كاف على كل الناس. وبجاه النبي بصبح على قاسم بصبح على كل الحبايب على أبو عمار الحج أبو عمار عليوي الله يرحم مرته.
0: آمين
2: يا الله.
0: آمين آمين.
2: وبصبح على بنته إن بكر وبصبح على بناتي وبنات بناتي وعلى نسايبي ونسايب نسايبي بصبح على ابني عبد الكريم
0: الله يرضى
2: عليه ويهديه ويحننه.
0: آمين.
2: وبصبح على راديو حياة وعلى طاقم راديو حياة وعلى عيد زمان ما سمعت صوته عيد هداك حبيب الشعب.
0: الله يسعدك يا رب.
2: عليكم كل
0: حبيبة قلبي أهلا وسهلا فيك.
2: وإن عفا وأصلح كان أجه على الله.
0: نعم بالله.
2: صح هي اللي أنا من عندي اللي بيقسابت مؤاسي. لا غلط هذا أكبر غلط.
0: الله يسعد صباحك يا حجة.
2: وإبصر هن شو بقولوا هلأ عني.
0: كل خير يا رب. كل خير
2: كل خير. والله انت الثانية يصبحك وربحك ويعطيك ويغنيك ويتمك نوارة بين اهلك وارائك.
0: تسلمي تسلمي يا تسلمي يا حجة. احلى احلى وسهلا فيكي. على 2379 1433 واكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: خلينا كمان نقول صباح الخيرات والمسرات لكل المنضمين لإلنا. عبد الله بيقول أنغام وأميرة اليوم مبتسمون رغم الأوضاع السيئة. تحياتنا لأميرة، صباح الورد يا عبد الله. معلش مشاهر يسعد صباحكم من الله يا أحلى وأغلى أنغام وأحلى وأغلى أميرة. أنغام بدها تحكي، يعني تحكي لي عنها. هي طبعا من النوع اللي قلبها طيب كتير، بس بتستعمل قلبها الطيب لبناتها وزوجها فقط، بس هي اللي بده يزعلها أو بده يوقف بطريقها ويحكوا عليها ما بتسامح. يعني هي بتصير هون قلبها حقود على اللي بيوقف ضدها، بتحكي عن يعني أو بيحكي عليها بصعوبة، أو هي بتصير بصعوبة لتقدر تسامح، بس بتستعمل قلبها الطيب لبناتها وولادها فقط. ولإلي ولأميرة بتقول روحها في دانا، يعني الله يسعد صباحك يا رب. شكرا كثير لك، خجلتينا. يسعد صباحك. ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: صباح النور
1: ابو بهاء.
0: اهلا اهلا يا ابو بهاء، اهلا.
1: كيف حالكم؟
0: الحمد لله. انت كيفك؟ شو اخبارك؟
1: الحمد لله رب العالمين. عيني موجعتني.
0: ايه
1: عيني موجعتني، بس فيها مسمار.
0: الف سلامه عليك، الف سلامه عليك.
1: من مية عن دار النجار وأنت؟
0: والله يعني يمكن قبل مبارح ابن أخوه للحج عماد
1: رحمة الله عليه.
0: تعيش وتترحم.
1: شاب يعني؟
0: والله ما بعرف يا عمي.
1: طيب حليت أول شيء ده أصبح مديرنا وكيلنا أبو هشام خلت الحجي أبود السخدة. أحلى صباح هون وصباح خاص الكل.
0: الله يسعد صباحك.
1: على انت سؤالكم بيقولوا انه ما يسامحش ولا يسامح؟
0: لا يعني هل عندك قدرة على المسامحة ولا لا؟
1: لا عن ايدي وينك على 41,000 شيكل. الله لا يسامح ما ديني ولا اخي. وكل واحد بنصب على الناس بعطيش حق الناس، الله لا يسامحه. ما هو عايش ولا هو مية. هذا بجاه النبي محمد.
0: لا حول ولا قوة.
1: والله اذا ينتون 40,000 شيكل ورحنا على المحكمة وخلصنا لا بقول ما فيش شيء، ظلت البحر. وهي بحاول انا اشوف البحر مشان اضلته مش عارف. رب العالمين ما يسامح كل واحد بده منه مصاري. وشغله ثانيه، المسامح الحاجه ان سامح شو بتقول؟ اللي يسامح بسامح من قلبه. ما بيسامح قدام الناس بضل قلبه محروق على الشغله اللي له. حرام هذا.
0: مزبوط.
1: لانه بمرض. هذا المسامح شغله خفيفه، مش بيسامح بارض او بدار او بضربه سياره او بموتة ابنه. بيجي بشرف الجامعة وابونا الإنسان، بس بيكون مش من قلبه هذا المسامحة.
0: نعم.
1: بيكون ضميره بغلبه وقلبه محروق على الإشي اللي إله تعبه بروح عليه.
0: صح.
1: هذا حرام الإشي. رب العالمين يفرج على العباد، يسامح الجميع بجاه نبينا محمد. أما أنا هذا بدي من المصاري الله لا يسامحه، إن شاء الله يكون سامحني. على
0: إن شاء الله يكون سامعك.
1: وأحلى صباح لكم، صباح لأخي أبو هشام وأخي أبو سلطان عبود السخلة.
0: أهلا وسهلا.
1: صباحي على أختي أميرة.
0: يوصل يوصل. صباح خير يا أميرة.
1: صباح.
0: أهلا وسهلا فيك. صباح الورد على 2379143. سام بيقول قرأت كل القواميس بأي قاموس موجود هاي كلمة التسامح. بقاموس الحياة يا سام. صباح الخير على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وصباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي اس. في ناس تعتقد انه الشخص اللي بيسامح بسهولة ضعيف، لانه سمح للآخرين يعني يجرحوه ويرجعوا بدون حساب. شو رأيكم؟ هل تعتبروا التسامح قوة ولا هي نقطة ضعف؟

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا اكيد انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي اس. هل بتعتبروا انه التسامح قوة ولا بتعتبروا ضعف؟ هل ممكن تسامحوا شخص اذاكم ولا لا؟ او يعني بيكون التسامح حسب هذا الشخص. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
1: وحياة قلبك يا غالي لو

0: ناخد اتصال. صباح الخير.
1: صباح الورد، صباح النور، صباح الخير لأهي النابلة، صباح الخير لأخي إياد النجار.
0: أهلا يا حاج، عظم الله أجركم يا حاج.
1: شكر الله سعيكم يا رب العالمين، يرحم والدينا والديك ويرحم يرحم ولا بكر النجار.
0: آمين.
1: عمره 22 سنة،
0: الله يرحمه،
1: مريض يعني.
0: آه.
1: والحمد لله رب العالمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
0: الله يرحمه يا رب.
1: كنا زائدة الموت يعني، كنا إله، ما حدا بيضل على وجه الدنيا غير رب العالمين.
0: نعم صحيح.
1: فضل من الله،
0: الله يرحمه ويغفر له ويصبركم
1: أبدا. بس الإنسان يتذكر إنه في موت، يتذكر إنه الإنسان مش هو القوي، مش هو الكذاب، مش هو كل شيء.
0: آه.
1: إن الإنسان دائما أبدا يحط مخافة الله قدام عينه.
0: نعم ونعم بالله. لأن
1: الإنسان دائما أبدا مسير ما هو مخير.
0: صحيح.
1: الواحد ما يفكر حاله، أو ما يفكر حاله إنه هو ملك الدنيا، هو كل شيء بالحياة. أنت بتاخذ حقك وحق غيرك وحق الناس، مش أنت اللي بتاخده، رب العالمين بعطيك بس أنت بتفعل. وبعدين بالنسبة للإنسان، أنا ما بسامح حدا لأنه هو اللي أذاني، لأنه إذا أذاني مرة بيأذيني ألف مرة، بقول لك هذا قلبه طيب بسامحني.
0: آه.
1: سامحني على طول. والإنسان دائما حسب مرات الكذب، أو مرات إنه تستغلك، في مرة بجوز تسامح تطلع بسيطة تقدر إنك تسامحه. في مرات والله ما بتقدر من مرة إنك تسامحه ولا إنك تخبره، لأنه بفكر إنه أنت أحسن أو فكر أنت مسكين ببطل تبقي. أما ما سامحوش أفضل إنسان. أنا بالنسبة لي وجهة نظري ما بسامحه لأنه هو أذاني كثير.
0: آه.
1: ويسعد صباح إن محمد
0: النابلسي،
1: إن شاء الله تصبح بخير، ولابني يوسف ولكل الناس اللي بيسمعوا راديو حياة الرائع، ولأميرة ولأم سعيد، وإلكم ولجميع المستمعين، لأبهاء كمان نقول له يسعد صباح لأبهاء، لاب مصعب، ولا كمان ابو الامير الغالي الحشاش، بنقول له يسعد صباحك ونهارك الابيض بالصلاه على النبي
0: عليه افضل الصلاه والسلام. صباح الخير يا حج، اهلا وسهلا. 2379 143 واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

صباح الخير للجميع. صباح الخير ليوسف، بيقول لي الله يسامحك يا أنغام، كان يحكي لي مبارح إنه الضيف أخونا شادي حنون شفتها بالإعادة. صباح الورد يا يوسف، أهلا وسهلا فيك. شو رأيك نروح للفاصل ولا كمان شوي؟ يعني معك المايك. طيب يلا بنسمع الأغنية وبعدين بنروح للفاصل.

0: لأن الخبرة تبنى بالممارسة. في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
1: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مكملين معكم أكيد بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حد انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة.بيأسة. اليوم رح نحكي بموضوع له علاقة بالأكل وكيف ممكن يأثر على ريحة الجسم. أحياناً إحنا لما منقول ريحة الجسم أول شيء ممكن يخطر ببالنا النظافة الشخصية، استخدام مزيل العرق، بس هل عمرنا فكرنا إنه الأكل اللي مناكله اللي منحطه على مائدتنا ممكن يكون له دور في رائحة الجسم؟ هاي الأسئلة وهذا الموضوع لليوم رح نناقشها مع أخصائية التغذية نشوى قبج. صباح الخير.
1: يسعد صباحك يا ربي وصباح كل المستمعين.
0: أحلى وسهلا فيك نشوى، كيف أصبحتي؟
1: الله يسعدك بألف خير، كيف أصبحتي أنت؟
0: الحمد لله، فضل من الله دائما وأبدا. يعني اليوم إحنا نشوى عم نحكي فعليا عن أطعمة أو أكلنا إن صح التعبير فعليا ممكن يأثر على ريحة جسمنا. يعني إحنا دايما بيخطر ببالنا موضوع النظافة، بس يمكن ولا مرة فكرنا إنه الأكل اللي منحطه على طاولة الطعام ممكن هو يسبب روائح معينة للجسم. فنحكي عن هذا الموضوع.
1: الأطعمة ممكن تزيد رائحة العرق أو تأثر على رائحة النفس عند مجموعة من الأشخاص.
0: طيب خلينا نشوف يعني نشوى تفاصيل أكتر عن الموضوع. يعني هل شو هاي الأكل؟ طب يعني طبيعة الأكل اللي منحطه مثلا، يعني شو في عنا أكل أو أطعمة ممكن تسبب أو تزيد مثلا من رائحة العرق؟
1: عم نحكي في البداية عن التومة، هي تعتبر من أكثر الأطعمة اللي ممكن تغير ريحة العرق والنفس. بالإضافة للبصل اللي يعتبر برضو من أكثر الأغذية اللي ممكن تعطي رائحة قوية للنفس والعرق. كمان من محبي الأطعمة الحارة، الأطعمة الحارة مثل الفلفل الحار ممكن تزيد التعرق وبالتالي بتخلي رائحة التعرق واضحة. كمان إن الخضار الغنية بالكبريت مثل البروكلي، الملفوف، الزهرة، هاي برضو ممكن تسبب رائحة مميزة عند بعض الأشخاص. وكمان عندنا بعض أنواع السمك وخصوصا عند وجود حساسية أو مشكلة في هضم السمك ممكن تظهر روائح معينة وتزيد رائحة التعرق. الناس اللي بيستهلكوا كميات عالية من اللحوم الحمراء برضو بترتبط بزيادة رائحة الجسم. القهوة والكافيين بتزيد التعرق عند مجموعة معينة من الناس، بالإضافة للكحول اللي هي بتغير رائحة النفس والعرق. أما السكريات هي بتساهم بشكل غير مباشر في تغيير رائحة الفم، خاصة إذا وجود عنا تسوسات أو ضعف في الأسنان.
0: طيب نشوى هيك تمام ولا في كمان أنواع من الأطعمة؟
1: لا، في شيء كمان أنواع من الأطعمة، بس بدنا نحكي عن مجموعة من الخلطات اللي هي ممكن تزيد انتعاش، يعني بشكل عكسي إنه هي ما بتعمل رائحة، بالعكس بتحسن من رائحة الجسم.
0: هذا اللي كنت بدي أسأله، إنه هل في أطعمة ممكن تساعد على تحسين مثلا رائحة الجسم أو حتى تقلل من الروائح الغير مرغوبة فيها على سبيل المثال؟
1: أكيد في عندنا مجموعة من الخلطات اللي بيفضل إنه نشربها وممكن تحسن من رائحة الجسم. يعني إذا صار في عنا زيادة في مقدار التعرق بتكون رائحة التعرق غير سيئة. من أهمها الكركديه، اللي هو بيكون عنا كركديه مجفف بنحطه مع مي وليمون ونعناع وبنشربه على شكل بارد. طبعا لما نغلي ضروري نغلي الكركديه عشان ناخذ المستخلص منه. طبعا يفضل انه يكون بدون سكر او نحط محليات طبيعيه له. النعناع والليمون اللي هو اكثر مشروبات الصيف انتشارا، اللي هو الليموناضة، جدا ممتازه وجدا بتحسن من الرائحه تاعت الجسم وبتعطي انتعاش لفترة زمنية أطول. بنحط لتر من المي ونص حبة ليمون، يفضل إنه إحنا نجمد الليمون ونبشره لنزيد من المركبات الموجودة بداخله، ونستخدم قشر الليمون وليس فقط عصير الليمون. مع 8-10 أوراق نعناع، ممكن نحط خيار ونتركه بالتلاجة لناخد المستخلص الكامل. كمان نقدر نعمل اللي هو

0: الجزر اللي هو يعرف قديش فيه فوائد وبيعطي انتعاش عالي للجسم، بحسن من رائحة الفم.
1: أيوة.
0: بنقدر ناخده اللي هو شاي نغلي، شاي أخضر أوراق أو كان الجاهز، بنحطه مع شرائح من الليمون. كمان للناس اللي بتعاني دائما من وجود غازات وعدم ارتياح بالأمعاء وهذا الاشي بيأثر سلبيا عليها خلال ساعات العمل والدوام وبتحس بعدم راحة، إذا ناخد إشي اسمه الكمون مع الليمون. بنجيب كمون يا بيكون طازة وإحنا بنطحنه أو بيكون مطحون، بنغليه مع المي بعدين نتركه يرتاح ويتصفى وبنحط شرائح الليمون، راح يحسن من قدرة الجسم على تقليل الروائح الضارة.
1: أها جميل.
0: وكمان عندنا الكركديه مع النعنع اللي هو كركديه بارد ويفضل دائما يكون غير محلى مع نعناع وليمون، وممكن احنا نتناوله بشكل يومي اذا ما عندنا مشكله بضغط الدم او بالقلب.
1: جميل. طيب يعني النشوه، خلينا نشوف مثلا قله شرب المي هل ممكن تزيد مثلا من رائحه العرق او ممكن تزيد من روائح الجسم ولا لا؟
0: طبعا انخفاض تركيز المي بداخل الجسم بيزيد تعرق الجسم، ببلش يظهر عندنا علامات نقص المي بظهور موضوع التعرق أو بظهور موضوع رائحة الفم. فدائما ضروري نستهلك مياه كافية حسب طبعا كل شخص واحتياجه ونشاطه البدني، وكمان لازم نراعي إنه الشخص اللي بيعمل رياضة يزيد استهلاكه للمي والسوائل بشكل أعلى، وخاصة بفصل الصيف لأنه الجسم يصير يستهلك نسب أعلى للمحافظة على درجة حرارة الجسم الداخلية.
1: طب مثلا نشوى الخضروات الفواكه بتزيد من روائح الجسم، بتقلل بتحفز أو بتحافظ على ريحة جسم منعشة مثلا ولا كيف؟
0: لا بشكل عام ما في شيء مثبت إنه الفواكه إذا أخذناها بتحسن من الرائحة أو بتأثر على رائحة الجسم مثل الخضار اللي إحنا حكيناها قبل شوي. لكن ممكن نستغلها بمجموعة من العصائر أو نستخدمها بشكل يومي للحفاظ على ترطيب الجسم، لأنها تحتوي على نسب جيد من السوائل. اثنين، أنها بتحتوي على العديد من المعادن اللي بتساعد في انتظام السكريات داخل الجسم وتناقل الفيتامينات. فبالتالي إحنا بنقدر نستخدمها، ولكن ما في شيء مثبت إنه هي فعلياً إذا أخذنا نوع من الفواكه مثلاً رح يأثر على رائحة الجسم أو على رائحة الفم، ما في. لكن الناس اللي تتبع الحميات القاسية أو اللي بتتناول أغذية عالية جدا بالبروتين أو مرضى السكري اللي هو ما بيكون بعرف نوعا ما بمشكلة السكري أو ارتفاع مقاومة الأنسولين، بنلاحظ إنه رائحة الفم عندهم برائحة الكبريت أكثر. هاي الأشخاص ممكن إنها هي تتناول أوراق النعنع صباحا لتحسن من رائحة الفم عندها. طبعا نقدر نعمل كمان شيء لتحسين رائحة الفم بالذات اللي هو القرنفل، نغليه وتم المضمضة فيه بشكل صباحي.
1: طيب هذا جميل. مثلا إذا قلنا هيك يعني هل تختلف استجابة الجسم مثلا من شخص لآخر نشوة اتجاه نفس الأطعمة ولا كيف؟
0: طبعا طبعا ما في شخص بياخذ نفس النتيجة لشخص ثاني، وبناء على عدة عوامل ممكن تكون مؤثرة عليه. مدى مثلا إذا الشخص في عنده رائحة فم نتيجة مقاومة الأنسولين وعنده تسوس مثلا معين في الأسنان رح تكون الرائحة مضاعفة. الناس اللي بتصير عندها مشاكل في اللوز أو نزلات البرد العالية، الأشخاص اللي بيكونوا عندهم مشاكل التعفن المعوي أو مشاكل اللي هي اللوز بشكل عام وبالعامية بنات الدنين، هذول دائما بيعانوا من مشكلة روائح الفم اللي هي بتكون بشكل أعلى نهاري عند الاستيقاظ.
1: جميل والله، يعني بتحس الموضوع واسع. طيب لو شخص لاحظ مثلا تغير مفاجئ وقوي بريحة جسمه، خياره انه يراجع اخصائي التغذية مثلا ولا طبيب معين مثلا؟
0: لا دائما اذا انا لاحظت وجود روائح غريبة متكررة ان كانت في الفم او في العرق او في البول، فضل زيارة طبيب باطني وعمل مجموعة من الفحوصات الطبية لنتأكد من وجود من غير شر خلل في موضوع السكر أو وجود مقاومة أنسولين أو وجود مشاكل في الأمعاء أو وجود تعفن في اللوز. لازم يزور

0: طبيب باطني يحدد المشكلة الموجودة عند الشخص.
1: طب نشوى مثلا يعني شو في أخطاء غذائية بتلاحظيها أنت كأخصائية تغذية ممكن تأثر على رائحة الجسم؟
0: من أهم الأمور اللي هي أنه إحنا نتناول الأغذية اللي بتحتوي على ثوم وبصل بشكل صباحي، دائما نبتعد عنهم وخاصة في فترة الصباح. الناس اللي ما عم تشرب كمية كافية من المي خلال النهار بتعاني من ظهور روائح للفم والتعرق. كمان انخفاض استهلاكنا للمغذيات الطبيعية اللي هي الخضار مثل الخيار، الخس، الفلفل اللي بتحتوي على نسب ممتازة من المي لترطيب الجسم، واستهلاكنا الأغذية العالية جدا بالسكر والطعام المقلي أو الطعام المحضر برضو بتخلي الجسم يعاني من هاي المشكلة.
1: طب قبل ما نختم هيك شو في نصيحة غذائية خلينا نقول ممكن نوجهها لكل حدا عم بسمعنا حاليا؟
0: لكل صبية ولكل شاب بدهم رائحة الفم ورائحة الجسم تكون دائما منتعشة، ضروري جدا ننتبه على أطعمتنا اللي عم ندخلها على جسمنا بشكل يومي. ضروري نستهلك مي بشكل كافي، نبتعد عن الأغذية وخاصة في الفترة الصباحية اللي هي مهيجة للكولون وممكن تزيد من الانتفاخات أو تزيد من الرائحة الكريهة. نعتمد موضوع المضمضة الصباحية بالأغذية الطبيعية، نشرب على الأقل كوب إلى 2 كوب يوميا من المشروبات الساخنة اللي ذكرناها لا نحسن من رائحة الجسد.
1: يعني دائما نتمنى لهم صحة جيدة. شكرا جزيلا لأخصائية التغذية نشوى قبج، أهلا وسهلا فيك. صباح الورد،
0: يسعد لي صباحك يا ربي.
1: صباحك يا نشوى، أهلا وسهلا.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
3: اوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: بابا؟
5: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
1: ليه لعبة؟
5: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مكملين معكم بمشوارنا الصباحية بيوم وبفقرة يعني هي مهمة وحماسية. بالمناسبة اليوم معنا الكوتش عبود الحاج حمد، ولكن اليوم رح نحكي عن السكري والرياضة، وبدنا نشوف كيف الرياضة أو الحركة بتساعد على ضبط السكر يعني الأشخاص اللي عندهم سكري ونشطين جدا وبيلعبوا رياضة. في شوية هيك معلومات إضافية أو احتياطات، خليني أقول إن صح التعبير منيحة احتياطات لازم ينتبه لها مريض السكري. بالبداية صباح الورد.
1: الله يسعد صباحك، صباح الخير للجميع.
0: أهلا وسهلا، كيف أصبحت اليوم؟
1: الحمد لله تمام. الله يسعدك
0: دائما وأبدا.
1: الله يخليك.
0: بالبداية قبل ما نفوت بالتفاصيل، بس خلينا نحكي شوي للمستمعين عن السكري وإنه هو يعني عندنا أول تاني في كمان سكري الحمل.
1: تفضل. صحيح. طبعا إحنا بشكل سريع بدنا نحكي السكري هو مرض، يعني بنقدر نحكي عنه هو صديق الإنسان. صديق لمين؟ للي بيعرف يتعامل معاه.
0: تمام.
1: هلأ السكر إحنا عنا ثلاث أنواع، اللي هو النوع الأول اللي هو بيجي سكري، هذا بضرب جهاز البنكرياس في الجسم فبيبطل فيه توزيع صح للأنسولين. فتلقاء الإنسان ده يصير يستعمل الأنسولين خارجي.
0: أيوة.
1: هذا أكتر شيء بضرب الأطفال والشباب الصغار وممكن الكبار، بس الأغلبية الأطفال.
0: السكري النوع الأول.
1: النوع الأول صحيح، هذا بكون خلاص يعني فينا نحكي 99% أو 100% البنكرياس بطل يشتغل في الجسم. فبده أنسولين خارجي. هلأ النوع الثاني بيجي عن طريق أغلب إشي الوراثة أو السمنة. وركزي على كلمة السمنة لأنه السمنة إلها تأثير عالي جدا في السكري. تمام. وطبعا اللي هي الأكل الغير صحي والسكر الناس بتستهين فيه، كل هذا مع التراكمات من جسم لجسم طبعا بيختلف.
0: ده فاجأك اليوم، أنا جاي بأكل معاي وعامل أكل صحي، ها ده في تأثير، ها بأنه عم بتقول عن
1: الغيث قطرة،
0: عم إنه بتقول عن السكريات وكذا وببلش أقطع سكر، بس يعني مش من أولها،
1: هو حد شوي بوصل
0: يعني هلأ مش أولها رح أقطع السكر،
1: طبعاً
0: بحاجة شوي وقت، بس يلا هينا ممشين.
1: ممتاز
0: يلا.
1: كبداية ممتاز
0: خلص.
1: فإحنا بنحكي عن النوع الثاني، إنه نحكي هلأ واحد قاعد باكل سكر ويعني بيخبص أكل، إحنا بنحكيه بالعامية، وعنده سمنة وإلا تحركة تلقاء السكر شو بده يصير فيه؟ بده يرتفع في الدم،
0: تلقائي
1: بده يضرب مع السكري. وللعلم بهاي الحالات ممكن في ناس تلاقيه مثلا بقول لك طلع السكري عندي صار فترة وبعدها كأنه اختفى. ليه؟ لأنه صار برنامج أكله صح، خفف السكريات، زاد النشاط الحركي. هلأ في نوع ثالث، تمام، اللي هو نحكي عنه سكري الحوامل. هذا السكري ممكن يصيب المرأة وهي حامل. تمام. بس إذا يعني مشيت بطريقة صح بأكلها وحركتها بيختفي بعد الحمل.
0: نعم.
1: لأنه في، أنا بقول لك مثلا في صبايا مثلا بس تعرف إنها حامل بس على الأكل وقاعدة أكل فهذا الحكي غلط. لازم
0: كلي عن تنين.
1: أيوة كلي عن تنين ومن هذا
0: تدفع ضريبة الثمن بعدين غالية.
1: صحيح. هلأ بشكل عام نحكي الرياضة شو بتعمل.
0: يلا.
1: هلأ الرياضة إحنا في عدة أنواع للرياضة للسكري. أهم شيء المشي. المشي جدا مهم وسهل ومتوفر للجميع، سواء في البيت في الشارع في أي مكان. كمان شغل السباحة. البسكليت. وكمان في إشي بدي أنا أحكي عليه، هذا نقطة مهمة جدا، مش لأنه إحنا بجم وهيك لا، اللي هي خلينا نحكي تمارين المقاومة. تمارين المقاومة ليش؟ لأنها بتقوي العضلات.
0: تمام.
1: هلأ مبدأ العضلات شو بيعمل؟ العضلات مع الكلاجين بصير ياخد فيه. هلأ هداك بكون محبس السكر في الدم. فلما أنا الكتلة العضلية هي تصير تسحب فيه فتلقائي بصير فيه انتظام بالسكر.
0: أوكي.
1: عرفتي؟ بس هلأ في ملاحظة جداً بدي أحكيها مهمة. هلأ أي شخص سواء معاه سكري أو معوش سكري يجيب جهاز فحص السكري، طبعاً هذا جهاز فحص السكري بأي صيدلية موجود ورخيص، يعني يعمل إله ولكل عائلته فحص الصبح أول ما يصحى بدون ما يأكل شيء. تمام. سهل جداً استخدامه، أي شخص بيقدر يستخدمه، يفحص سكري إله ولكل عائلته. لأنه ممكن في كتير ناس ولا أنا تفاجأت إنه أنا معي سكري زمان وأنا ما بعرف فيه. عرفت أنت كيف؟ فلا، إذا من البداية ممكن أنت تسيطر عليه.
0: نعم.
1: ممكن أنت يعني خلاص تتعايش معه ويكون الأمور طيبة جدا
0: سهلة.
1: عرفت؟ فالفكرة كمان للي معاه سكري وبده يلعب رياضة، لازم لازم لازم ضروري جدا يفحص قبل التمرين ويفحص بعد التمرين. تمام عشان يشوف، لانه هبوط السكر اخطر من ارتفاع السكر.
0: هبوط السكر اخطر
1: مليون مره من ارتفاع السكر، لانه اذا هبط السكر مره واحده راح يغمى عليه. عرفتي انت كيف؟ فالفكره نفحص قبل وبنفحص بعد التمرين، وعلى اساسه بنعمل شده التمرين قديش احنا بدنا اياها. طبعا ممكن انه يرتفع شوي السكري بعد التمرين، عادي جدا بيرتفع شوي بس عشان العضلات تهيجت والجسم تهيج، بس بعدها برد ايش يرجع لطبيعته.
0: برجع لطبيعته.
1: تمام، هي شغله. الشغله اللي مهمه كمان في التمرين قبل ما هذا، انه افحص كمان ضغط الدم. يعني احنا مشكلتنا بشكل عام اهل فلسطين
0: بس لمريض السكري ولا مثلا اي حدا؟
1: لا اي حد. يعني انا مع انه الواحد يفحص فيتامينات، بديش اقول لك كل 6 شهور كل سنه. احنا ببلد يعني اذا ما عندكش شيء فيتاميناتك بتضعف من السمت البدن والماء اللي احنا فيه. ف يعني في هيك شغله من يومين صارت معي، واحد خليته يعمل فحص فإيش بيحكي لي انت دفعت من المصاري على الفاضي،
0: ليه
1: طلع فحوصاتي ما لهوش شيء؟
0: طيب نطمن عليك لازم يطلع معك شيء. يعني
1: المشكله احنا بنستنى حالنا نمرض او يصير معنا شيء احنا مش عارفين شو فيه، وبعديها بنروح من شان الله ومن شان النبي. لا، احنا الوقايه اهم من مليون علاج.
0: طبعا
1: مش غلط انا اروح اعمل فحوصات. هاي الفحوصات يعني فحص السكري سهل جدا وفي البيت إلي ولكل عائلتي بقدر أعمله.
0: أكيد طبعا.
1: شايف علي؟ فأنا أعمل فحوصات وأصير أعرف إيش مالي قبل ما يصير شيء. فأنا من البداية بلحق حالي.
0: مهم.
1: عرفتي؟ مثلا يفحص فيتامين د، يفحص الكرياتين في الجسم، يفحص مستوى ضغط الدم. لأنه تعين السكر بشكل عام بصير زي انتفاخات في الجسم عندهم. ليش؟ ممكن هو مثلا المي بده يشرب بزياده كمان.
0: صح،
1: عرفتي انت كيف؟ لانه اصلا هو بصير عنده تحبس. يعني ممكن تشوف عين السكري على سبيل المثال اجريهم منفوخين كتير،
0: بصير عندهم تحبس سوائل.
1: بالزبط. لانه وطبعا بعد فتره من غير شر اذا اهمل حاله ممكن بصير يضرب باطرافه اصبع اجره شوي، اصابع شوي رجل. فالسكري على قد ما انت بتقدر تتعايش معاه كهو مرض صديق، على قد ما هو خطر. خطر، لانه يعني ممكن تخسر اطرافك، ممكن تخسر
0: كثير.
1: طبعا كثير. انا من فتره اسبوع في مره توفت بسبب السكري برضه.
0: لا حول ولا قوه.
1: هي ما بتعرف انه معها سكري، طلع السكري واصل 650 و700 معها.
0: نعم. طب اللي بيلعب جيم مريض سكري بياخذ انسولين، هذا شو مثلا الاحتياطات اللي لازم يعملها؟
1: هلا شوفي، هلا بعالم الحديد والهرمونات وهي الشغلات، في اصلا من انواع الهرمونات باخذوا انسولين.
0: نعم.
1: عشان انه ينشف الجسم ويظبط وضعه وإشي. فاذا استغل حاله صح هو بضرب فعليا عصفورين بحجر. عرفتي؟ فبس زي ما حكيت، اهم شيء اللي باخذ انسولين يفحص قبل وبعد. وفي نقطه مهمه جدا، تخلي معك يعني ممكن ملبس لبس عادي. هذا اللي هو سريع انه يرفع السكر في الجسم. هلا احنا بتيجي مثلا مره كبيره مثلا معها سكري، بتحطي لها صحن بطيخ كبير، بتحطي لها مثلا فواكه. هي ما بتعرف انه لازم هي فاكهه واحده بس تاكل في اليوم، لا هذا كله سكر. او الملبس، بتقول لك شيء الملبسه صغيره، هاي الملبسه الصغيره بترفع كثير سكر بشكل سريع. فهذا الملبس احنا لما واحد فايت معاه سكري المفروض يكون بجيبته ولو حبتين ثلاث، عشان إذا من غير شر هبط السكر مباشرة نعطيه إياهم بيرتفع برد يتعادل،
0: علشان إنه يعني نكون بالسليم. مثل
1: طبعاً يعني الوقاية زي ما حكيت للمرة المليون أهم من مليون علاج. واللي بيمشي بالرياضة صح وبيلعب تمارين صح وبينظم أكله يعني راح ينسى إنه معاه مرض سكري. الرياضة بنظري أنا كعبود بنظري هي أهم علاج لمرضى السكري. طبعا ما بنحكي انه هو بيوقف ادويه، لا، لكن كميه الادويه الداخله على الجسم راح تخف بشكل رهيب.
0: يعني بيعتمد على نظام غذائي معين.
1: طبعا نظام غذائي
0: وتمارين رياضيه يعني مناسبه.
1: بالضبط. لانه كتر الادويه مش منيح اصلا للكبد، للكلى، للمعده، لا اصلا نفسيته، لا كل شيء.
0: طب خلينا نشوف هيك، هل يعني بتشوف انه ممارسه الرياضه لمريض السكري لها وقت معين؟ مثلا يعني الصبح افضل، الظهر افضل، يعني هو نشاطه بيكون باي وقت ما على سبيل المثال؟
1: هلا
0: يعني
1: شوف، فيش وقت محدد بس هي دائما افضل رياضه الصبح او بعد العصر، خلينا نحكي. تمام. هلا فيش وقت محدد لانه من شخص لشخص بيختلف حياته، بتختلف مواعيده، يعني كيف وضعه كيف. بس المهم انه يكون يعني اكله منتظم. يعني مش ينزل يلعب وهو مش ماكل شيء. عرفتي انت كيف؟ طبعا مريض السكري في ناس مثلا بتقول لك ممنوع ياكل كربوهيدرات، ممنوع ياكل، لا لا لا لا لا مش انه ممنوع، بس بده يعرف شو الكميات اللي ياكلها
0: الداخلي على جسمه.
1: بالضبط. يعني مثلا الحرمان كتير غلط، وان والدخل الاكل اللي كتير غلط.
0: فعنا مشاركة بيقول او بتقول انه المشي فعلا انه منيح جدا لمريض السكري. هو بيقول كان عنده السكري حوالي 295، هلا السكري عنده 104 والتراكمي عنده او عندها 6.5.
1: ممتاز. هلا التراكمي لساته
0: عالي شوي.
1: صحيح. التراكمي عالي شوي. هلا احنا السكري خلينا نحكي من 80 ل 120 يعني منيح ممتاز بكل الوضع. هلا لو ارتفع شوي يعني مش إشي بخوف، تمام، بس المهم زي ما حكينا انها هي مثلا سيطرت عليه بالبدايه. هلا هي لو اهملته ممكن يوصل التراكم 9. يعني انا بعرف في ناس تفاجئوا بالتراكم عندهم 13 و14 وهم ما بيعرفوا انه في معاهم سكري. يعني انت تخيلي انت يعني بالحلقه الاخيره وانت ما بتعرفي ايش
0: فيه، ولسه ما بعرف انه عندي سكري.
1: فهذا الجهاز اللي انا حكيت عليه انت لو تفحص الى كل اهلك حقه 50-60 شيكل يعني، وبقعد عندك فترة
0: وقت منيح.
1: فانت اذا بتفحص الصباح راح تعرف انت قديش السكري عندك، تصير يعني نوعا ما تضبط حالك شوي. يعني مثلا زي المداخله هون انت بتحكي يعني جدا ممتاز. واذا استمرت على هذا الحكي مع تظبيط شوي اكل كمان رياضه بتلعب تمارين مقاومه، لانه تمرين مقاومه بكبر العضلات. العضله لما تكبر بتصير زي ما نقول هي اللي تحتوي
0: السكري.
1: بالضبط. تصير تاخذ منه.
0: فهمت.
1: عرفتي اللي لانه هو فعليا ما في تخزين صح للسكر. فالسكر نحكيها بالعامية زي كانه تايه في الجسم.
0: مش عارف يروح.
1: بالضبط. فالعضلات مع الكولاجين بتصير ايش تمتص وتاخذ. فتلقائي بصير يخف التراكم معه. واكبر دليل بس احكي لك، تطلع مثلا بنشوف واحد مثلا نحكي عنه دايب او مثلا هيك وجهه هزلان، نحكي له شو كنا مريض سكري.
0: بالضبط صح.
1: هلا هاي هيك لا شعور الواحد بيحكي وهو مش فاهم شو فيه. هلا السكري هو شو بيعمل؟ هو مش انه يعني بس بنحب السكر، بصير بده ياخذ طاقه. عرفت انت كيف؟ لانه اصلا السكر مش موزع صح.
0: صح.
1: بفوت على العضلات على الدهون على هاد بصير ياكل فيهم، فبصير الانسان بيبين كانه اكبر بالعمر. عرفتي انت كيف؟
0: تعبان زياده، ترهلات اكثر. طيب هل في علامات معينه لازم ينتبه لها مريض السكري لما بيمارس يعني الرياضه؟ وامتى يوقف التمرين؟
1: ممتاز. هلا احنا حكينا اهم شيء المي، واهم شيء الفحص قبل التمرين وبعد التمرين. هذول الثلاث طول ما احنا ماشيين عليهم. صار عندنا حالات زي دوخه، اهم شيء الدوخه اذا صابت مريض السكري يوقف التمرين مباشرة. يعني طبعا إذا كان جهد عالي هو ده يعرف كيف التدرج ينزل، لكن الدوخة الغثيان ممكن يصيبه. خلينا كيف نحكي لك زي
0: زغول
1: وعيونه بصيروا يزغولوا. فعشان هيك هذا الملبس الصغير بكون هذا معاه هبوط بالسكر. لأنه ممكن الرياضة مثلا من شخص لشخص طبعا في فروق فردية. أنا مثلا من يعني واحد معاه سكري لعب تمارين ولعب ولعب ولعب ولعب ولعب هبط السكر مرة واحدة معاه. لا أنا مباشرة بعطيه حبتي الملبس هاي الصغيرة، برد يحافظ على السكر تبعه، برد أعمل رينج أو شدة التمرين تاعته على أساس هو كيف أكله كيف حياته. وزي ما حكيت الإشي السهل المشي، البسكليت، السباحة، يعني المشي خلينا نحكي أسهل إشي في هالبلد.
0: قديش مثلا يقدر يعني قديش
1: ممكن. يعني شوف بالبداية كواحد بيقدرش يمشي، نيجي نقول له والله امشي مسافات ويتعب
0: بيقدرش بتعب. ما هو
1: أصلا رح يصير حمض اللاكتك يتجمع في جسمه ويصير يقول لك مش قادر إجري
0: بالذات إجري
1: وشو الله بلاني ورضيت عليه
0: عن جد.
1: فلا لو بالبداية 10 دقائق شوف كيف يوم بعد يوم، بعدها بنعملها مثلا ربع ساعة، بعدها بنعملها 20 دقيقة، بعدها بتصير الربع ساعة وال20 دقيقة سهلين.
0: نط الحبلة.
1: نط الحبل منيح، بس أنا بدي أحكي عنه شغلة.
0: بس هو بدايق بالركب صح؟
1: ما هي بدي أحكي لك. هلأ نط الحبل خصوصا لشخص ما عنده عضلات في رجليه خصوصا، وواحد عنده وزن زايد، فإحنا تخيلي عم نضغط
0: على الركبة،
1: على المفاصل. خصوصا الركبة. نضغط على مفاصل بدون ما في كتلة عضلية بالأربع رؤوس الفخذ. عرفت؟ فهذا الحكي بيعمل مشكلة. وديري بالك المشي كتير للي عنده وزن عالي وضعف عضلات برضه بضرب بالركبة
0: كمان.
1: والله. فعشان هيك احنا بنعمل تدرج. هلا في بكون عنده عضلة بس فيها خمول لانه مش متحركة. عرفت انت كيف؟ فاحنا بنصير تدرج حبة حبة زي ما نحكي. فعبين ما تحرك الرجل، اما اجي افاجئها مثلا 30 دقيقة ب 40 دقيقة في البداية ممكن الركبة تنضرب، والركبة اصلا يعني من طريقة الاعداء الخطأ، من الجلوس اللي نكون قاعدينه، يعني فيش اصلا حدا بيمشي بعادات صحية صح في هالبلد
0: بالضبط. يعني هيك خلينا نقول احنا هيك تقريبا غطينا كل شيء فيما يتعلق بالسكري والرياضة. اذا في نصيحة مهمة بالختام بتحب توجهها لمريض السكري وغيره، ل يعني هيك يخلي العادة او يخلي الرياضة عادة يومية عنده او شبه يومية،
1: نصيحة يعني خصوصا للي تعدى العمر فيهم ويفكروا انه الرياضة بس للشباب الصغار؟ لا، الرياضة للكبير قبل الصغير
0: طبعا.
1: اشتغل على حالك، خلي الجيل اللي بعدك اولادك واهلك كمان يحبوا الرياضة ويبعدوا عن الامراض، لانه الرياضة علاج لكل الامراض اذا التعبت صح. شايف علي؟ وزي ما حكيت الرياضة الرياضة الرياضة للسكري، يعني اي شخص معاه سكري يلعب رياضة خلال 3 شهور إذا تراكمي ما كانش نازل يجي راجعني. حلو. السكري رح يفرق بشكل مخيف معاه. الرياضة يعني هي فعليا اللي بتنزل السكر صح.
0: جميل.
1: يعني الدواء بحد بس الرياضة فعليا
0: بتساعدك.
1: زي بتساعد وبتعالج.
0: يعني بيساعدك.
1: زي ما حكيت برضو نصيحة الجهاز في كل بيت، ومش غلط يعني بدقيقتين بتكون فاحص العيلة كاملة.
0: يعني ربنا يتمم بالسلامة على الجميع، وشكرا لتواجدك معنا لليوم كوتش. أحلى وسهلا فيك، صباح الورد. أحلى وسهلا. وبهيك مستمعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: إنها الساعة 12 ظهرا.
1: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 27 درجة مئوية. تواصل القوات الإسرائيلية لليوم 314 على التوالي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسط استمرار الاعتداءات على المدنيين والنازحين في مناطق متفرقة من القطاع، رغم الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تثبيت التهدئة واستكمال مراحل الاتفاق. واصل مستعمرون اليوم لليوم 11 على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرى جنوب نابلس وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت ما لا يقل عن 30 مواطنا من الضفة، تركزت بشكل أساسي في محافظة الخليل، نابلس، قلقيلية، طولكرم، ومن بين المعتقلين الصحفي عبد الرحمن حسان من محافظة بيت لحم. قالت منظمة بتسالم الإسرائيلية لحقوق الإنسان إن 47 عائلة فلسطينية تواجه خطر التهجير الوشيك في منطقة الأغوار نتيجة لقطع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المياه عن منازلها. طرحت وزارة الإسكان الإسرائيلية مساء الثلاثاء مناقصة لبناء حوالي 1200 وحدة استيطانية في مناطق أو منطقة إيوان بالقدس المحتلة، وبحسب صحيفة هآرتس العبرية فإن الموعد النهائي لتقديم العروض هو 19 من أكتوبر المقبل، أي قبل أسبوع واحد فقط من انتخابات الكنيست. قدر محافظ بنك إسرائيل أن معدل التضخم سيرتفع خلال الأشهر المقبلة إلى نحو 2%، فيما أبقى الباب مفتوحاً أمام خفض إضافي لسعر الفائدة من دون الالتزام باتخاذ هذه الخطوة في القرار المرتقب خلال نحو أسبوعين. درست إيران خيارات للرد على أي تصعيد أمريكي محتمل، بينها استهداف مواقع وأصول عسكرية أمريكية في أوروبا، في حال قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسيع نطاق المواجهة أو تنفيذ تهديداته بضرب البنية التحتية الإيرانية. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز سرة سالك، المربع سالك، بورين سالك، بوابة بورين سالكة، عورتا سالك، وبيت فوريك سالك، طريق 17 والبدان أيضا سالك، أما حاجز دير شرف فهو أزمة للخارج. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يترأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يترأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: وسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: تعرف وائل؟
2: شو حبيبنا؟
1: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
2: طبعا الشحرورة ولو
1: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
2: لا لا لا لا ولا. اسمع يلا. اسمع الشحرورة شو بتحكي
1: سمعنا.
2: لك ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
1: الله الله 1-0
2: حبيبي
1: يلا.
3: وي

0: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات، قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة، الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
3: الساعة الآن 1 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 28 درجة مئوية. تواصل القوات الإسرائيلية لليوم 314 على التوالي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط استمرار الاعتداءات على المدنيين والنازحين في مناطق متفرقة من القطاع، رغم الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تثبيت التهدئة واستكمال مراحل الاتفاق. وصل مستوطنون اليوم لليوم 11 على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قسرة جنوب نابلس، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت مساء أمس وحتى صباح اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت ما لا يقل عن 30 مواطنا من الضفة، تركزت بشكل أساسي في محافظة الخليل، نابلس، قلقيلية، تلكرم، ومن بين المعتقلين الصحفي عبد الرحمن حسان من بيت لحم. قالت منظمة بيت سالم الإسرائيلية لحقوق الإنسان إن 47 عائلة فلسطينية تواجه خطر التهجير الوشيك في منطقة الأغوار نتيجة لقطع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين المياه عن منازلها. اقترحت وزارة الإسكان الإسرائيلية مساء أمس مناقصة لبناء حوالي 1200 وحدة استيطانية في منطقة إيوان بالقدس المحتلة، وبحسب صحيفة هآرتس العبرية فإن الموعد النهائي لتقديم العروض هو 19 من أكتوبر المقبل، أي قبل أسبوع واحد فقط من انتخابات الكنيست. قدر محافظ بنك إسرائيل أن معدل التضخم سيرتفع خلال الأشهر المقبلة إلى نحو 2%، فيما أبقى الباب مفتوحاً أمام خفض إضافي لسعر الفائدة من دون الالتزام باتخاذ هذه الخطوة في القرار المرتقب خلال نحو أسبوعين. درست إيران خياراتها للرد على أي تصعيد أمريكي محتمل، استهداف مواقع وأصول عسكرية أمريكية في أوروبا في حال قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسيع نطاق المواجهة أو تنفيذ تهديداته بضرب البنية التحتية الإيرانية. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. سرى سالك، المربعة سالك، بوابة بورين سالكة، عورتة سالك، دير شرف سالك، بيت فوريك سالك، السبعتاش والبدان سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
3: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يترى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم، نرحب بكم بهذه الحلقة الجديدة التي تتم بالشراكة مع مركز الدعم النفسي والإرشاد القانوني للنساء ضمن مشروع Speak Up بدعم من حركة كرامة الإسوية IDI. نستعرض فيه دور المرأة الفلسطينية في ميادين متنوعة الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، الأدبية والإعلامية وغيرها. واليوم اسمحوا لنا أن نستعرض دور المرأة الفلسطينية وإسهاماتها في مجال العمل المجتمعي. ويسعدنا أن تكون ضيفتنا في هذه الحلقة الدكتورة فاتن سلهب. تحياتي دكتورة سلهب.
1: يسعد صباحكم وصباح المستمعين في راديو حياة. يسعدني ويشرفني أن أكون معكم هذا اليوم، وأقدم لكم الشكر على استضافتي وإتاحتي هذه الفرصة للحديث عن الدور الاجتماعي للمرأة الفلسطينية، وأتمنى أن يكون هذا اللقاء مفيدا وممتعا للجميع. يسعد صباحكم جميعا.
0: طبعا سيكون بالإعداد والتقديم أمينة بوردي ورشا الصابر. وبالبداية دعنا نبدأ بسؤال الافتتاح المعتاد، ما هي أبرز الأدوار التي تؤديها المرأة في خدمة المجتمع بشكل عام والمجتمع الفلسطيني بشكل خاص؟
1: صحيح. أول شيء، شكلت المرأة الفلسطينية دورا أساسيا في بناء الأسرة والمجتمع، كما لعبت أدوار متعددة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، حيث أنيط وتركت بصمة واضحة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، حيث أنيط في البداية بالمرأة الدور الرئيسي في إدارة شؤون المنزل ورعاية أفراد الأسرة. كانت حياتها مرتبطة إلى حد كبير بالمنزل، وحظيت المرأة بمكانة اجتماعية ارتبطت بما تؤديه من مسؤوليات داخل الأسرة، فقد كانت تقدر بمقدار محافظتها على بيتها، حسن إدارتها لأسرتها، حسن تربيتها لأبنائها، وإسهامها في الحفاظ على تماسك الأسرة والعائلة والعشرة. في البيوت الممتدة اللي كانت تتكون من أكثر من أسرة، كانت النساء تتعاون في إعداد الطعام، في إعداد الخبز، تجهيز المؤونة، في الغسيل، في الطبخ، بالإضافة للمناسبات الاجتماعية كانوا يتعاونوا بهاي الأمور. إلا أنه لكل أسرة في دور خاص إلها، إنها هي تقوم بدورها الخاص بمنزلها حتى لو كانت بتسكن ضمن مكان مشترك في المنزل. حابة أحكي بالإضافة لها بخصوص هذا الدور اللي تناولته أنا، كان داخل الأسرة، أما خارج نطاق الأسرة لا، تناولت المرأة عدة أدوار، منها الدور الاقتصادي. لعبت المرأة دور مهم، دور في الحياة الاقتصادية، سواء من خلال سواء كان مدفوع الأجر أو العمل المنزلي غير المدفوع الأجر. صحيح، عملت في الغزل، في النسيج، أسهمت في بعض الأنشطة التجارية، اشتركت بعض النساء في العقارات والمتاجر، كما ظهرت عنا وبرزت شخصيات نسائية لها حضور واضح في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، مما يؤدي أنه دور المرأة لم يكن مقتصراً على المجال المنزلي، بل امتد إلى المشاركة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. لو حكينا شوية صغيرة عن باقي الأدوار اللي تناولتها المرأة بالإضافة للدور اللي ذكرناه قبل شوي، اللي هو الدور الأسري والدور الاقتصادي، في عنا الدور المجتمعي. منلاقي المرأة إنها أدت دور مهم في خدمة المجتمع، وشاركت في قضايا عديدة من خلال العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية وتقديم المساندة والخدمات الاجتماعية، بما يسهم في تعزيز التكافل وتقديم المساندة والخدمات الاجتماعية للمجتمع الفلسطيني. أما على الصعيد السياسي، كانت المرأة الفلسطينية لها حضور واضح في النضال، في التنظيم، في وجودها بالأحزاب السياسية والمظاهرات. إلى جانب الدور السياسي، كان للمرأة دور مهم جدا في الحفاظ على الهوية الهوية والتراث الفلسطيني. يبرز هذا الدور الثقافي في الدور الثقافي للمرأة، فقد ساهمت في نقل التراث من خلال التطريز والفلكلور والأدب الفنون، ساهمت في نقله إلى الأجيال الجديدة، مما جعلها شريكة رئيسية في حماية التراث والهوية الوطنية وتعزيزها.
2: هاتن لو تحدثنا عن صمود المرأة الفلسطينية، نعرف أن المرأة الفلسطينية ليس لها دور فقط داخل الأسرة، ولكن أيضا على الصعيد المجتمعي في ظل الأزمات تكون دائما في الصفوف الأولى. في ظل هذه الأزمات والظروف الصعبة اللي بيمر فيها المجتمع الفلسطيني، ما هي كيف ساهمت المرأة الفلسطينية في تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني، وما هي الأدوار برأيك اللي كانت أكثر تأثيرا في هذه المرحلة؟
1: رح أتناول الموضوع هذا من خلال بداية من خلال عقب الانتداب البريطاني اللي عصف بالأراضي الفلسطينية، برز على السطح عنا حركة نسائية تعنى بالنهوض بالمرأة وتعمل على تقديم مساعدات وخدمات نسائية واجتماعية للمجتمع الفلسطيني، حيث تم تشكيل نواة الاتحاد العربي في مدينة نابلس في عام 1921. كانت مريم هاشم أول من عمل في ظروف قاسية وصعبة ومعتمة في مدينة نابلس، حيث كان العمل عادة مقتصر على نخبة من زوجات النخبة السياسية الفلسطينية اللي توفروا لهم فرصة من التعليم. كان التعليم بهذيك الفترة قليل كتير، يعني كانت معظم النساء يمكن أميات، المعظم يعني قليل منهم نخبة بسيطة وصلين لدرجة من التعليم. كانت صاحبة مشروع جمع القرش أو الشلن الخيري، حيث كانت الأسرة بعض الأسر تدفع كل شهر شلن معين أو 5 قروش، وبرضه تجار نابلس كانوا يساهموا في دعم مريم هاشم في هذا المشروع، حيث أعلنت هذا المشروع ردا على مبدأ الصهيونية اللي هو ادفع دولارا تقتل عربيا. من هنا اجت مساهمة المرأة، بلشت هلأ هي المساهمة عنا اجتماعية، ما كان لها أي دور سياسي، ولكن بسبب الأحداث اللي عصفت في فلسطين اضطرت إنه يتحول أو ينتقل الدور من اجتماعي لدور وطني لمحاربة الانتداب البريطاني والحركات الصهيونية برضه. هذا بخصوص خلينا نقول جاءت الجمعيات كتعبير نسائي واضح، تقديم كانت طبعا تقدم مساعدات بشكل بكافة أشكالها للشعب الفلسطيني. زي ما قلت لم تكن المرأة تحاول طرح أي قضية ذات بعد سياسي، ولكن بسبب الظروف اللي تعرض لها الشعب الفلسطيني اضطرت إنها تكون دافع عن الوطن. كما لعبت المرأة دورا اجتماعيا سياسيا في زمن لم يكن للمرأة حضور في الحياة العامة، حيث كانت الأجواء السياسية الوطنية التي سادت فلسطين منذ بداية الانتداب البريطاني قد جعلت النساء ذات طبيعة سياسية لم يعد مقتصرا على الدور الاجتماعي. كما نشطت الجمعيات في فترة في ثورة 1936، كان للجمعيات وللنساء دور عظيم في هذه الثورة. قامت النساء من بينهم طبعا مريم هاشم ونساء عديدات بس مش مريم هاشم بعدة أنشطة، منها أول إشي تقديم الطعام والشراب للثوار الفلسطينيين
0: بالثلاثينات، هذا
1: صحيح في سنة 1936، بالإضافة نقل الثوار نقل السلاح للثوار الفلسطينيين من مواقعهم عبر نقاط التفتيش البريطاني، كما شاركت مباشرة في ساحات القتال، قدمنا أنفسهن فداء للوطن، كما مدت الثوار بكل ما يحتاجونه من تمويل وعتاد وعدة، بالإضافة للقيام بمظاهرات مستمرة بشكل مستمر، بالإضافة إلى تقديم الاحتجاجات والمطالبة بالحقوق. ورح ننتقل بعدي ومن ثم عقب التقسيم في سنة 1947، تطوعت نحو 150 فتاة من مدينة نابلس، وذلك للقيام بأعمال التمريض، الإسعاف، الإغاثة، الخياطة. كما شجعنا النساء على التطوع في خدمة المجتمع. كما حولت رئيسات المشاغل العمل القومي، مشاغلهن للعمل القومي. كان عدد من النساء عندهم بهذيك الفترة مشاغل، حولوا هذا الحكي كلياته، بلشوا يخيطوا لجيش الإنقاذ بهذيك الفترة طبعا. وبالإضافة لهذا الحكي، تم تأسيس 6 مراكز إسعاف في مدينة نابلس. هذا الحكي مش سهل، يعني انت بتحكي في سنة 1947 6 مراكز في مثلا في منطقة رفيديا في وسط البلد الى اخره، وبنفس الوقت في سنة 1948 تم انشاء مستشفى اسمه مستشفى الشهباء. يمكن مش الكل بسامع عن مستشفى الشهباء. مستشفى الشهباء تم تأسيسه في سنة 1948. هذا المستشفى كان موجود حاليا محل مركز الشرطة الحالي، اللي هو موجود حاليا في مدينة نابلس. عندما جاء الضابط فوزي القواقجي إلى مدينة نابلس، كان هو المسؤول عن جيش الإنقاذ. حول إحدى المباني إلى مستشفى أطلق عليه مستشفى الشهباء، وكانت عدلة فطاير إحدى ممرضات المستشفى. بعد النكسة اللي هي سنة 1967، برز دور للجمعيات الخيرية من خلال تقديم الخدمات الصحية الاجتماعية، رعاية الأمومة، الاهتمام بالفئة المهمشة، بالإضافة لتعزيز تمكين المرأة. ومع تصاعد التحديات اللي ما بنخلص منها، اللي هي التحديات الوطنية، لو في الانتفاضة تم تشكيل برضو لجان شعبية في المدن وفي الأحياء، وتم تشكيل اللجنة النسائية العليا، أسهمت في أعمال التضامن والتكافل المجتمعي ومساندة الأسر والمعتقلين. كما عززت هذه المشاركة وعيا للمرأة من الناحية الاجتماعية والوطنية، وقدمت يعني وساعدتها في تقديم دور وطني وصنع قرار. في مرحلة لاحقة فرضت جائحة كورونا تحديات جديدة، أعادت تشكيل أدوار المرأة ومسؤولياتها. ازدادت أعباء المرأة نتيجة التحديات التي فرضتها الجائحة. تحول المنزل إلى بيئة ضاغطة، مما جعل الأمهات مسؤولات أسريا ومجتمعيا ومجتمعيا عن الأسرة.
0: طبعا من هذا المنطلق، يعني في تحديات، إذن التحديات أمام المرأة اللي بتواجه المنخرطة في العمل المؤسسات المجتمعية، ما هي هذه التحديات؟
1: صحيح، لابد من ظهور تحديات. ومن خلال معرفتي بالمؤسسات الأهلية، في تحدي كان اللي هو عدم الاستقرار الوظيفي. ليه؟ لأنه بعض المؤسسات الأهلية تعتمد على تمويل مشاريع مؤقتة
0: ومحددة،
1: مؤقتة أو محددة، مما يؤدي إلى عقود قصيرة الأمد، رواتب محدودة، وبالتالي بتشعر المرأة أو العاملة بعدم وجود أمان وظيفي كافي. بالإضافة لهيك

0: بالمشاركة في تدريبات متخصصة أو وجودهم في مؤتمرات أو برامج بناء قدرات خاصة عندما تكون الموارد محددة. بالإضافة لذلك في صعوبة التنقل والعمل الميداني خاصة بفلسطين وخاصة بالضفة الغربية. تعرفي أول إشي الحواجز العسكرية الموجودة في كل مكان صارت بين القرى وبين المدن، هذه برضو من الصعوبات اللي تواجهها المرأة العاملة، بالإضافة طبعا المسؤوليات الأسرية. في عنا برضو تحديات اقتصادية، التحديات الاقتصادية نقص التمويل يؤثر على الراتب، يؤثر على التدريب، يؤثر على الاستقرار الوظيفي.
1: لو انتقلنا من عند التحديات التي تواجه المرأة والصمود المرأة إلى المرأة والعمل التطوعي والشباب، إنه المرأة مثلا هي واجهت الأزمات وبنت المجتمع، برأيك ما هو الدور الذي يمكن أن تؤديه المرأة في تعزيز ثقافة التطوع والعمل المجتمعي بين الشباب، وكيف يمكن للمبادرات التي تقودها النساء أنها تشجع الأجيال الجديدة على أنها تكون أكثر مشاركة وتأثير داخل المجتمع؟
0: طبعا للمرأة دور أساسي في تعزيز ثقافة التطوع والعمل المجتمعي بين الشباب، فهي تشجعهم على المشاركة والمبادرة، تغرس فيهم قيم المسؤولية، الانتماء، التعاون. كما أن المرأة نفسها تعد نموذجا عمليا للعطاء وخدمة المجتمع من خلال المبادرات والأنشطة التطوعية. تستطيع المرأة أن تنقل هذه الثقافة من خلال الشباب وتدفعهم ليكونوا أكثر مشاركة وتأثيرا بمجتمعهم. السؤال الثاني اللي حضرتك طرحتيه، كيف ساهمت المبادرات النسوية على الظروف الاقتصادية والاجتماعية ومشاركة المرأة بالمجتمع؟ بنقدر نقول إنها ساهمت هذه المبادرات في تعزيز حضور المرأة، حضورها، مشاركتها بالمجتمع رغم الظروف السياسية والاقتصادية اللي بتتعرض إليها المرأة. ركزت المبادرات على التعليم، الصحة، على الإغاثة، على الإسعاف، تمكين المرأة اقتصاديا، اجتماعيا، سياسيا، رعاية الأطفال، دعم الأسر المحتاجة، عمل وطني، عمل نقابي. كل هذه المبادرات أثرت على تعزيز حضور المرأة. أما ممكن أنا بدي أذكر مبادرات نسوية خاصة في مدينة نابلس. شو المبادرات اللي قامت فيهم النساء عززت وجود المرأة اجتماعيا؟ في سنة طبعا سبق وحكيت أنا أنه تم إنشاء الاتحاد النسائي العربي في مدينة نابلس في سنة 1921. الاتحاد تم قبل 1928، لم يكن له مقر موجود، يعني مقر في سنة 1947 أسست جمعية الاتحاد النسائي برئاسة مريم هاشم وعندليب العمد معهد النادي الثقافي الرياضي. كان هذا المعهد هدفه رفع مستوى المرأة وتعزيز قدراتها، كما أسسوا معهد تابع للنادي. هذا المعهد كان لتعليم الفتيات الطباعة، الاختزال، مسك الدفاتر، مكافحة الأمية. وتم إنشاء روضة للأطفال ومستوصف خيري لخدمة أفراد المجتمع. وفي أواخر 1947 تم تحويل دار الاتحاد النسائي إلى مستشفى الشهباء، وطبعا كانوا يقوموا باستقبال حالات الطوارئ اللي كانت بهذيك الفترة، وتم توسيع غرف الدار، ومن ثم عرف فيما بعد باسم مستشفى الشهباء. كما أسسوا مدرسة مهنية لتعليم التفصيل والخياطة.
2: أدبك بنفس السؤال، سؤال المبادرات، هل بتشوف إنه هذه المبادرات نابلس كانت متميزة فيها؟
0: صحيح، بصراحة أنا من خلال يعني اطلاعي وكتاباتي بلاقي إنه الجمعيات تغير دورها. دور الجمعيات حاليا أصبح تابع للأجندة الخارجية حسب التمويل، بينما من الأول كان الدور الوطني. الأوضاع اللي قصفت بالبلاد هي اللي كانت تحكم المرأة شو يعمل. أنا يعني من خلال معرفتي في اختلاف تام. رح أذكر تاني بعض النماذج. بدي أحكي عن هدى عبد الهادي.
2: نعم، شخصية
0: هي نسوية معروفة في

0: مدينة نابلس أسست مركز نشاط، مركز النشاط النسائي في بلاطة. هذا المركز كان مفتاح لرفع مستوى المرأة في عدة جوانب اجتماعية اقتصادية ثقافية، من خلال طبعا وفرت لهم تدريب تعليم فرص ساعدتهم على تعزيز مهاراتهم ومشاركتهم بالحياة العامة وتحسين أوضاعهم. لم تقف عند هذا المركز بل أسست منهل، هذا المنهل الثقافي للمرأة والطفل طبعا في مدينة نابلس. هذا المنهل كان مهتم بالأمور القانونية والثقافية للمرأة والاجتماعية، كما اهتمت بالطفل، اهتمت بالطفل من ناحية المنهج التربوي، عززت فيه أمور ذاتية وموضوعية، أمور متعلقة بالأسرة. وممكن إحنا ننتقل لتاني مبادرة لطبيبة من مدينة نابلس. هي الطبيبة اسمها مهيا خلفة، طبيبة يعني قدمت على مبادرة، تبرعت شخصيا وساهمت على إشراف تأسيس أول مركز للسكري في مدينة نابلس. هذا المركز اسمه هو المعهد الفلسطيني للسكري، أسسته هي ومجموعة من النساء، هي مجموعة من الأطباء سواء داخل البلد ولا خارج البلد في عام 2013. طبعا هي عبارة، هذا المعهد عبارة عن جمعية خيرية غير ربحية. قامت الدكتورة بالتبرع بكامل عماراتها، عمارة إلها كائنة في أرض الغزالية، كانت تحوي على شقق ومكاتب لصالح، تبرعت فيهم لصالح المعهد. كما ساهمت هي وعدد من الأطباء بإنشاء أول فرع للسكري في مدينة البيرة، وذلك في عام 2009. وممكن ننتقل لمبادرة أخرى إذا معنا وقت، اللي هي ريما العالول. إحنا بدنا ننوع بالمبادرات، بدنا نحكي بالمجال الصحي، بدنا نحكي بالمجال التعليمي،
1: كل بخدم المجتمع،
0: بدنا نحكي بالمجال الطبي، كل واحدة في مجالها عم تخدم المجتمع في مجالها. في عنا ريما العالول. ريما العالول دعمت التعليم الشعبي خلال الانتفاضة الأولى، أنشأت مدرسة والكل بيعرفها اللي هي مدرسة نموذجية، اللي هي مدرسة الطلائع الحالية،
1: تطورت
0: صحيح. هلا مدرسة الطلائع من يعني من أفضل المدارس في مدينة نابلس، ولها أكثر من فرع زي ما إحنا شايفين. لم تقف عند هذا الحد، أنشأت هي ومجموعة من النساء جمعية المرأة الحديثة الخيرية. بالإضافة لهالحكي أنشأت مشروع سكن للطالبات وروضة للأطفال. طبعا هاي المبادرات هي بتدعم التعليم للنساء ولجميع فئات المجتمع. وفي ورح ننتقل لمبادرة ونواصل مبادراتنا مع سراب ملحس. سراب ملحس أسست جمعية لرعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. إذا لاحظنا إحنا عمالنا بننتقل من مبادرة لمبادرة،
1: في تنوع.
0: كل مبادرة فيها تخصص، فيها تنوع، مش عمالنا إحنا بننتقل لجميع المبادرات في نفس التخصص. هاي المبادرة أسهم اللي هي جمعية كانت لرعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة لمدرسة لتأهيل الأطفال، بالإضافة لمتحف. هذا المتحف اسمه متحف القصبة، تم إنشاؤه في مدينة نابلس في البلدة القديمة، في البلدة القديمة اللي هو يقع تحت المدينة القديمة في مدينة نابلس. تم إنشاؤه في سنة 1997 في الانتفاضة. بادرت هي وأخريات، كانوا يجمعوا الآثار أو القطع الأثرية من أهل المدينة، تقريبا حصلوا على 800 قطعة أثرية. هدول 800 قطعة أثرية بتحكي قصة أو تمثل الحياة البيئية المعيشية الزراعية المدنية، سواء في العصور الحالية في العصور الماضية. كان المتحف يقدم للزوار والسائحين المحليين والأجانب نظرة شاملة حول المتحف، شو في بالمتحف، معتقدات تاريخ فلسطين، ارتباطها التاريخي بأرضها بشعبها، ويعد هذا المتحف أول متحف أقيم في منطقة شمال الضفة الغربية، ولكن بكل أسف المتحف ما استمر. قام الاحتلال في عام 2002 باجتياح المتحف، وبكل أسف نهبوا محتوياته ودمروا باقي المحتويات الأخرى. وممكن إحنا ننتقل لتاني مبادرة اللي هي سحاب شاهين. سحاب شاهين ساهمت في تشكيل أول فرقة كشافية نسائية في مدينة نابلس، تكونت من الزهرات والمرشدات. وفي عنا ما بدنا ننسى من الأوائل اللي تعلموا خارج الوطن، يسرى صلاح التربوية، يسرى صلاح في الزمن اللي ما كانت تقدر المرأة تخرج خارج البلد وتتعلم خارج البلد، هي استطاعت إنها تخرج خارج البلد وتعلمت، وكانت من الناس اللي إلهم بالترجمة. يسرى صلاح من الناس اللي ساهموا في تحويل كلية النجاح إلى جامعة النجاح، وذلك في عام 1976، بالإضافة للإشراف على التعليم اللغة الإنجليزية. بتحبوا نضيف تاني؟
1: لا، ننتقل لسؤال آخر.
2: لو تحدثنا عن وسائل التواصل الاجتماعي، تعرفي إحنا هلأ في العصر الرقمي، ووسائل التواصل الاجتماعي هي إشي أساسي في حياتنا وجميعنا بنعتمد عليها بشكل أساسي. في رأيك أستاذة فاتن، ما هو أثر وسائل التواصل الاجتماعي في توسيع دور المرأة مجتمعيا؟
0: صحيح، لابد أنه لوسائل التواصل الاجتماعي أثر كبير، حيث ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في توسيع دور المرأة من خلال نشر الوعي والتعريف بالقضايا المجتمعية، تنظيم الحملات والمبادرات، التواصل مع الجمهور والمؤسسات، التعبير عن احتياجات المجتمع.
1: طب برأيك هل تحظى المرأة بالتقدير الكافي من كل شريحة المجتمع لهذا الدور، ولماذا؟
0: والله أنا شايفة على هالإنجازات والمبادرات اللي ما ذكرنا إلا جزء بسيط منها، لا تحظى بكل أسف. بسبب، يمكن عنا عدة أسباب، ممكن ضعف إبراز إنجازاتها، مش الكل بيقدر عم بينجز وإحنا عمالنا بنعرف إنجازاته، صح ولا لا؟ يمكن هون شوي في دول للإعلام، بتوقع أنا في النظرة للعمل التطوعي. البعض بتطلع للعمل التطوعي هو إنه دور تلقائي إلها، ليش ما تقوم فيه، وواجب طبيعي إلها. هو لا، طبعا العمل التطوعي مش دور طبيعي، هو نابع من قيم المرأة لما بتقوم بهيك عمل. بعدين ضعف التقدير المادي والمعنوي، هذا له أثر كتير، واستمرار بعض الصور النمطية التي تحد وصولها إلى مواقع صنع القرار.
2: أستاذة فاتن، في نهاية هذا الحوار، عندما ننظر إلى كل هاي الأدوار اللي بتأديها المرأة الفلسطينية في المجتمع، عم ندرك إنه الحديث عن المرأة ليس فقط مجرد حديث عن فئة من المجتمع، ولكن عن شريك أساسي في صناعة المجتمع ومستقبله. ونود أن نختم معك بسؤال يحمل شيء من الأمل والطموح، يعني إنه كيف تتصورين مستقبل دور المرأة الفلسطينية في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وقدرة على مواجهة التحديات؟
0: أتصور إنه مستقبل المرأة الفلسطينية سيكون أكثر تأثيراً في بناء المجتمع، مجتمع متماسك وقادر على مواجهة التحديات من خلال التعليم، التمكين الاقتصادي، المشاركة في صنع القرار. لذلك فإن تمكين المرأة، حمايتها، إتاحتها الفرصة أمامها، استثمار من خلال استثمار أساسي في مستقبل المجتمع الفلسطيني وقدرته على الصمود. كما أرى أن المرأة الفلسطينية ليست فقط جزء من مستقبل المجتمع الفلسطيني، المرأة الفلسطينية هي إحدى القوى الأساسية التي ستصنع هذا المستقبل. فإذا انتقلنا من نظرة للمرأة أنها فقط هي قادرة على الصمود إلى النظر إليها باعتبارها صانعة قرار ومربية ومعلمة ومنتجة وريادية وقائدة مجتمعية، فإن ذلك سيؤدي إلى مجتمع فلسطيني أكثر تماسكة، أكثر عدالة، وقدرة على مواجهة التحديات. وهذا يتطلب طبعاً منا إنه نمكن المرأة، تمكين المرأة مشروعاً وطنياً مستمراً وليس مجرد استجابة مؤقتة للأزمات.
1: دكتورة فاتن، لما نطلع على السي في لك، سيرة ذاتية، نراها إنها حافلة بمواضيع عديدة. يعني أنت الآن باحثة دكتوراه في تونس،
0: صحيح،
1: وأيضا معك ماجستير دراسات المرأة من جامعة النجاح،
0: صحيح،
1: ومعك بكالوريوس تربية ابتدائية من جامعة القدس المفتوحة، ومعك دبلوم على المكتبات من جامعة النجاح، وتعمل لك 30 سنة في مكتبة بلدية نابلس. هذا كله من خلال متابعتك وقراءاتك وأبحاثك ولقاءاتك. يعني شو ممكن نوصل مؤسسات من أجل دعم المرأة، دعم مبادراتها، ترسيخ وجودها، وأيضا دعم المرأة أنها تبقى دائما شعلة في المبادرات والعمل المجتمعي؟
0: إذا المؤسسة ما دعمت الكفاءات اللي بمؤسساتها، بكل أسف المجتمع مش رح ينهض. إذا إحنا بقينا إنه التنظيم هو اللي لازم يتواسط لك، ومش كفاءتك ومش خبرتك هي اللي لازم انك انت تكوني بمراكز او مناصب إدارية وقيادية، احنا بنواجه مشكلة كبيرة بصراحة. وهذا انا زي ما حكى الدكتور امين أبوردة، هذا انا لامسته بصراحة. يعني انا لي 30 سنة والحمد لله رب العالمين، مؤلفات بتشهد لي، عملي بالمكتبة يعني ما بدي امدح حالي، ما بدي حاله وبقوله كذاب، من كفاءات المكتبة. بتمنى احنا انه احنا ننزل للمرأة انها هي نصف المجتمع. احنا لنا ساعة بنحكي عن المرأة والمرأة ومستقبل المرأة. اذا احنا بنضل بصراحة نطلع على المرأة بدونية، او لازم الرجل هو فقط اللي يكون في مراكز في المناصب القيادية والإدارية، بكل اسف رح نضل محلنا.
1: طب من خلال نظرتك الآن في المدى القريب جدا، رح يكون دور المرأة أكثر مساهمة في العمل المجتمعي؟
0: إن شاء الله رح يكون، ما دام المرأة عمالها بتشتغل، وما دام المرأة هي صانعة، وما دام المرأة هي مربية، وما دام المرأة هي قيادية، وما دام المرأة هي ريادية، إن شاء الله رح تكون. يعني إحنا شفنا أو اطلعنا على دور المرأة كيف كان في العشرينيات، فكيف إحنا هلأ بهذا القرن؟ المفروض إحنا الوسائل التواصل الاجتماعي برضو فتحت لنا فرص، فتحت لنا آفاق، ما بصير إحنا نغمض عيوننا عن هاي الآفاق، صح ولا لا؟
1: نعم. بدي بس هيك سلط الأضواء على أحد كتبك اللي له علاقة بموضوعنا، موضوع الدور الوطني والمجتمع للمرأة الفلسطينية ونساء نابلس.
0: بتحكي عن كتاب مريم هاشم؟
1: نعم.
0: طبعا كتاب مريم هاشم، أنا تم هذا الكتاب، تم أول إشي أنا كان لي ورقة بحثية في مؤتمر جمعية الاتحاد بمناسبة تأسيسها،
1: يمكن المائة،
0: المائة التأسيس. فأنا قمت ب تجهيز ورقة بحثية عن مريم هاشم، من ثم اطلعت ليش ما يكون هذا الكتاب طورت هذا الكتاب من خلال أرشيف جمعية الاتحاد النسائي. طبعا جمعية الاتحاد النسائي العربي في مدينة نابلس في المؤتمر، قبل المؤتمر أتاحت أرشيفها PDF على موقعها، فأنا استعنت بهذا الأرشيف، صورت الأرشيف، قمت بكتابة جميع محتويات هذا الأرشيف، ومن ثم قمت بتحليل الوثائق، ومن ثم أصدرت كتاب بيحكي عن دور المرأة، دور مريم هاشم، دور المرأة النابلسية في النضال الفلسطيني.
1: طب كلمة أخيرة توجهها للجمهور اللي بتابع قضايا المرأة والعمل المجتمعي.
0: يعني بوجه لهم، بقول لهم إنه المرأة هي أساس المجتمع، هي ركيزة المجتمع. المرأة ما عادت زي في بدايات القرن العشرين، المرأة هلا أصبحت ريادية قيادية، لها دور في جميع المجالات الاقتصادية السياسية الاجتماعية الثقافية. المرأة مكملة للرجل وجنب الرجل، فإحنا ما فينا ننكر وجود المرأة، وخاصة المرأة الفلسطينية، وفي ظل الظروف اللي بتعيشها المرأة الفلسطينية، فالمرأة الفلسطينية تنحني لها القومات.
1: كلام طيب ومثمر، وإن شاء الله يكون مزيد من الحلقات اللي بنركز فيها على مواضيع قضايا المرأة ومساهماتها في الجانب الاجتماعي الوطني السياسي التعليمي الإعلامي، وهذا بيعطينا أن أدوارها كثير جدا رغم التحديات اللي ذكرناها في هذه الحلقة. طبعا إحنا بالنهاية نشكرك دكتورة فاتن سلهب على حضورك لهذا الاستوديو ومشاركتنا بهذه الحلقة، راح تكون أيضا وثيقة نركز فيها على أدوار المرأة. طبعا هذه الحلقة تمت بالشراكة مع مركز الدعم النفسي والإرشاد القانوني للنساء ضمن مشروع سبيك أب بدعم من حركة كرامة الأسوية DI، وفيها استعراض لدور المرأة في جوانب المختلفة. طبعا كان في الإعداد والتقديم أمينة بوردي ورشا صابر، وكانت معنا أيضا في الهندسة الإذاعية الزميلة أميرة حموضة. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا لكم.
3: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة. بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: ترفيح القلب.
1: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة، الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
2: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة، بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: الساعة الآن 2:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 2 درجة مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
0: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2:00 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الأربعاء الموافق 19 من آب للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 29 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. بيت سالم، أو نتحدث عن بيت سالم التي تتحدث عن 47 عائلة فلسطينية تواجه خطر التهجير الوشيك في الأغوار. هيئة الجدار والاستيطان، الاحتلال يعلن 1152 دنما من أراضي سنجل ولبن الشرقية وقريوط أيضا أملاك دولة. ولليوم الحادي عشر على التوالي مستوطنون يواصلون حصار المنازل في قصرى جنوب نابلس. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات. إذن قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت إعلانا جديدا للاستيلاء على حوالي 1152 دنما من أراضي بلدات سنجل واللبن الشرقية قريوط تحت مسمى أملاك حكومية. هذا يأتي بهدف توسيع مستعمرة كرميعوز وتعزيز التواصل الجغرافي بين المستعمرات والبؤر الاستعمارية المقامة في المنطقة الواقعة شمال محافظة رام الله وجنوب محافظة نابلس أيضا. زعيم المعارضة الإسرائيلية يائر لبيد يقول أن لدى إسرائيل أهداف عليا لإصلاح علاقة البداية إسرائيل مع الدول الخارجية وترميم العلاقات مع الولايات المتحدة من خلال إعادة إسرائيل إلى مكانتها السابقة لدى الحزبين. الآن نتحدث عن غارة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية غرب مخيم نصيرات. أيضا في الثانية نتحدث عن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرح عطاء لبناء 1234 وحدة استعمارية في الجزء الجنوبي من مخطط إيوان شرق القدس المحتلة، وهذا يمكن القول أنه انتقال المشروع من مرحلة التخطيط والمصادقة إلى مرحلة تسوية الأراضي والاستعداد للتنفيذ الفعلي. أوضحت محافظة القدس أيضا أن هذا العطاء يأتي ضمن مخطط E1 الذي يستهدف إقامة امتداد استعماري بين القدس ومستوطنة معالي أدوميم، وكانت سلطات الاحتلال قد صادقت على ذلك في عام 2025 على مخططين سكنيين في المنطقة ويشملان حوالي أكثر من 3000 وحدة استعمارية.

إذن نتحدث عن ارتفاع حصيلة الشهداء في مجزرة يوم أمس، مجزرة ميناء مدينة غزة، إلى 7 أشخاص، ونتحدث عن إصابات جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت ميناء مدينة غزة. وفي بيان للجيش الإسرائيلي كان قد ادعى مهاجمة عدد من القادة في حركة حماس، وزعم أنهم خططوا لتنفيذ مخططات ضد قواته.

إذن لازلنا نتابع وإياكم في الثانية بآخر التطورات الميدانية أيضاً.

نتحدث أيضا نقلا عن نادي الأسير الفلسطينيين. قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت ما لا يقل عن 30 مواطنا، من بينهم الصحفي عبد الرحمن حسان من محافظة بيت لحمة.

إذن لازلنا نتابع وإياكم أيضا مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم. وقوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت وزير شؤون القدس أشرف الأعور. كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت اليوم وزير شؤون القدس أشرف الأعور بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان بالقدس المحتلة. واعتقال الأعور يأتي رغم صدور قرار إسرائيلي سابق بإبعاده عن الضفة الغربية في إطار الإجراءات والقيود التي تقوم بفرضها سلطات الاحتلال بحق المسؤولين الفلسطينيين المقدسيين.

0: إذن مستمعينا الكرام، منظمة بتسالم الإسرائيلية قالت أن 47 عائلة فلسطينية تواجه خطر التهجير الوشيك في منطقة الأغوار نتيجة لقطع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المياه عن المنازل. للحديث أكثر عن الموضوع ينضم لنا الأستاذ حسن بليحات، المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو في فلسطين. أسعدت مساء، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك، أسعد الله مساء.
0: أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ حسن. نتحدث إذن عن 47 عائلة فلسطينية إذن تواجه خطر التهجير الوشيك في منطقة الأغوار نتيجة لقيام قطع المياه يعني من قبل المستوطنين والجيش الإسرائيلي، يعني نتحدث بتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع تحديدا.
1: نعم، هناك يعني 47 عائلة فلسطينية تسكن في الأغوار الشمالية، تحديدا في منطقة الرأس الأحمر الواقعة شرق طوبات. هذه العائلات تم تبليغها بشكل شفوي من قبل سلطات الاحتلال بأن هذه المنطقة هي منطقة عسكرية مغلقة وأنهم يجب عليهم الرحيل ويعني مغادرة هذه المنطقة، بالإضافة إلى قطع خطوط المياه عن يعني هذا التجمع. وأيضا أضيف هنا نقطة مهمة والتي تكمن في الهجمات المتواصلة والمتكررة والمتسارعة والمتزايدة يوما بعد يوم ضد يعني سكان هذا التجمع الصامت. عصابات المستوطنين قامت بالاستيلاء على تراكترات زراعية وجرارات زراعية، يقوم يعني المواطنين بإحضار المياه في صهاريج من خلالها. يعني هذا الاستهداف ينذر ويعني تم تبليغهم بشكل رسمي بضرورة مغادرة هذه المنطقة. بالإضافة يعني دعيني أشير هنا إن هناك يعني تجمع مجاور يسمى تجمع الثعلة وتجمع باب النقب، أيضا هذه التجمعات هي مهددة بالرحيل الوشيك لأنها قريبة من تجمع الرأس الأحمر. عصابات المستوطنين يعني مع جيش الاحتلال الإسرائيلي تمعن في ممارسة سياسات التطهير العرقي والتهجير القسري ضد الفلسطينيين. يعني دعيني هنا أشير أنه بمحافظة الأغوار أريحة والأغوار لم يتبقى سوى 11% من المساحة الأراضي في محافظة أريحة والأغوار هي فقط التي يستخدمها الفلسطينيين، علما بأن الأغوار تمثل ما يقارب 27% من مساحة الضفة الغربية. هذا يشير بأن يعني عملية تهويد الأرض وطرد الإنسان الفلسطيني أصبحت تأخذ بعدا متسارعا ومتزايدا في كل المناطق، وتحديدا يعني في منطقة الأغوار هناك تركيز شديد بسبب يعني كون هذه المناطق محاذية للحدود الأردنية بالإضافة إلى احتوائها على الآبار الجوفية.
0: طب منذ متى تم إبلاغ يعني هذه العائلات فعليا بضرورة الإخلاء؟
1: بالحقيقة يعني سلطات الاحتلال أنذرتهم قبل يومين شفويا بأن هذه المنطقة أصبحت منطقة عسكرية مغلقة وعليهم يعني ضرورة يعني الرحيل عن هذه المنطقة لأنها أصبحت تصنف منطقة عسكرية، بالإضافة إلى أن المستوطنين في الآونة الأخيرة أصبحوا يعني يشنون هجمات يومية ضد يعني المواطنين هناك. هذه الهجمات سيدت إطالة كل شيء، يعني حتى المواشي التي يعتاش منها الفلسطينيين يعني تعرضت للهجمات، المواطنين تعرضوا للهجمات. هناك أيضا مزروعات الفلسطينيين هناك يعني يقومون بأعمال الزراعة والتي تعتمد على المياه. عندما قامت سلطات الاحتلال وعصابات المستوطنين بقطع المياه هم استهدفوا أيضا مصدر رزق يعني مهم جدا ويكاد أن يكون هو مصدر الرزق الوحيد للمواطنين في تلك المنطقة، وهي سياسة تهدف إلى ممارسة المزيد من الضغوط ضد السكان للرحيل. يعني ما قبل يعني إعلانها منطقة عسكرية مغلقة هناك الكثير من العائلات الفلسطينية التي ارتحلت قسرا وقهرا نتيجة هجمات المستوطنين ونتيجة الحصار المفروض على هذه التجمعات. هناك يعني هؤلاء المواطنين لديهم قطعان يعني من الماشية، هذه القطعان تحتاج إلى المياه. المستوطنين أصبحوا يعترضوا صهاريج المياه التي يعني يتزود من خلالها المواطنين بالمياه، فأصبحت الحياة هنا صعبة ومستحيلة في ظل الهجمات. ولكن يعني هذه العائلة 47 ما يعني ما زالت صامدة في الرأس الأحمر، ولكن يعني يتهددها خطر وشيك ومحبط بالرحيل.
0: طب يعني العائلات ماذا تقول بخصوص هذا الموضوع أستاذ حسن؟ يعني ماذا تتحدث؟
1: العائلات يعني ما زالت يعني صامدة في مكانها، ويعني لا تريد وترفض أيضا هذا الرحيل إلا إذا تم قسرا من خلال عمليات الهدم والحصار التي تنفذها سلطات الاحتلال بالقوة ضد الشعب الفلسطيني. في الحقيقة سيدتي يعني عمليات عصابات المستوطنين وميليشيات المستوطنين استهدفت كل المواطنين في الضفة الغربية، سواء في الأغوار أو شرق رام الله كما يحدث مع مساكن أبو فزاع الكعابنة وتجمعات عرب الكعابنة أيضا الواقعة شرق رام الله، أيضا التجمعات البدوية الواقعة شرق القدس، يعني هناك هجوم كبير ومتواصل. هذا يشير هذه الهجمات في أكثر من مكان تشير إلى أن دولة الاحتلال ومعها المستوطنين الذين يمثلون رأس الحربة في المشروع الاستيطاني وإنما هم يطبقون خطة ضد الوجود الفلسطيني هناك، تريد يعني حذف وإزالة الفلسطينيين من تلك المنطقة ودرع الكتلة البشرية الفلسطينية نحو مراكز المدن. هؤلاء الغزاة وتلك العصابات يعني تريد دفع الكتلة البشرية الفلسطينية نحو مراكز المدن، وهي يعني دعيني أستشرف وأقول وهي مرحلة تسبق عملية الترانسفير والتهجير القسري للفلسطينيين خارج حدود فلسطين التاريخية. هناك مخطط لدى قوى اليمين ويمين اليمين وحكومة الاحتلال يستهدف الوجود الفلسطيني برمته عبر تهجير الفلسطينيين خارج حدود فلسطين التاريخية، ولكن هذا المخطط يطبق على مراحل، يعني أولها تهجير السكان في المناطق المصنفة سي، ثم في القرى نحو المدن، ثم أخيرا يعني تهجير الفلسطينيين جميعا خارج حدود فلسطين التاريخية.
0: شكرا جزيلا للأستاذ حسن مليحات المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو في فلسطين. شكرا جزيلا، أهلا وسهلا.
1: شكرا جزيلا. أهلا وسهلا.

إذن لليوم 11 على التوالي المستوطنون يواصلون حصار منازل المواطنين في بلدة قسرة جنوب محافظة نابلس وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاولة طبعا للاستيلاء على هذه المنازل. نتحدث عن 3 منازل وتقوم أيضا بفرض أمر واقع في المنطقة. أفادت المصادر الصحفية وزملاء الصحفيين المتواجدين في بلدة قسرة بأن قوات الاحتلال وعدد من المستوطنين يواصلان فرض الحصار على 3 منازل في منطقة رأس العين في بلدة قسرة، ويقومون أيضا بمنع العائلات من

0: والمساعدات وغيرها رغم منع الاحتلال ذلك. ينضم لنا الآن الزميل عبد الله البحشلي يضعنا بآخر التطورات، ونحن نتحدث عن لليوم 11 على التوالي من اقتحام بلدة قسرة. عبد الله مساء الخير، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير لك أنغام وألي أسلم.
0: يعني عبد الله نتحدث عن حوالي 11 يوما من قيام المستوطنين بحصار 3 منازل في قسرة جنوب نابلس، آخر التطورات.
1: يعني بالفعل الخامس يوم 11 على التوالي، ولا زال هذا الحصار مستمرا على 3 منازل في بلدة قسرة وتحديد منطقة رأس العين. يعني هذا الحصار أصبح من قبل الجيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين. في البداية كان هناك مجموعة من المستوطنين تحاصر هذا البيت، لكن استطاعت العزيزات خلال الأيام الماضية وأصبح الحصار مفروض على هذه المنازل من الجيش الاحتلال الإسرائيلي ومن المستوطنين الإسرائيليين. بالفعل الجيش الإسرائيلي أعلن هذه المنطقة هي منطقة عسكرية مغلقة، ولكن ما نشاهده على الأرض هنا يفند ذلك، يغلقها أمام الفلسطينيين، أمام الوفود الإنسانية، ويفتحها أمام قطعان المستوطنين. التطور اللافت الذي حصل اليوم هو سماح جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدد من وسائل الإعلام الأجنبية بالتحديد بزيارة أحد البيوت المحاصرة والدخول إليه ولقاء قصي أبو ريدة، وهو المواطن الفلسطيني صاحب هذا المنزل الذي يحمل الجنسية الأمريكية والذي وصل إلى منزله قبل عدة أيام، وسرعان ما وصل قام برفع علم الولايات المتحدة الأمريكية على سطح هذا المنزل، خطوة رآها المراقبون أنه يهدف من خلال هذه الخطوة إلى نقل هذا الصراع ما بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن يكون قضية عالمية، وتدويل هذه القضية ونقل إلى الرأي العام الأمريكي ليكتب تعاطف هذا الحول الدعم على الجنسية الأمريكية. طبيعة التطورات لغاية اللحظة أنغام وفوق تصل إلى
0: يعني عبد الله، بس إذا في مجال تكون بمكان شوي أوضح عشان نسمع الصوت أفضل من هيك عبد الله. طيب
1: نعم
0: تفضل.
1: يعني في هذه اللحظات نتواجد نحن قبالة المنزل أو 3 منازل المحاصرة، ووصل في هذه اللحظات عضو الكنيست الإسرائيلي جيلعاد غريف للاطلاع على ما يحدث هنا وتفاصيل هذا الاعتداء وتفاصيل محاصرة هذه المنازل. يذكر أن هذا عضو الكنيست كان قد قدم طلبا سابقا للسماح له بزيارة هذا المنزل، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يوافق على زيارته لهذه المنازل الثلاث، وقام القدوم إلى أطراف بلدة قسرة لمشاهدة ومراقبة الوضع وما يحصل في هذه المنطقة.
0: نعم، شكرا جزيلا للزميل عبد الله البحش، أهلا وسهلا.

0: الآن إلى ملف آخر، وهو العقوبات الأمريكية على محكمة الجنائية الدولية، والتي تعتبر كذرائع من قبل واشنطن لحماية تل أبيب من أي ملاحقة قضائية. دعنا نستمع فعليا إلى هذا التقرير.
1: السابق كريم خان خرج من المحكمة الجنائية الدولية، لكن لم يغلق الباب على المواجهة بينها وبين أمريكا وإسرائيل، بينما تواصل الولايات المتحدة حملتها محاولة إفراغ الجنائية الدولية بدعوات لانسحاب الدول الأعضاء فيها التي استجابت لها تشاد وفنزويلا. عقوبات جديدة تعلنها الخارجية الأمريكية. العقوبات شملت رئيسة المحكمة المعينة حديثا اليابانية توموكو أكاني، ونائب المدعي العام القاضي السنغالي عبد الله سي. وزير الخارجية ماركو روبيو قال إن العقوبات تأتي على خلفية مشاركة القاضيين بشكل مباشر في جهود الجنائية الدولية الرامية إلى التحقيق أو توقيف أو احتجاز أو محاكمة مسؤولين لم تقبل حكوماتهم ولاية المحكمة، ذلك في إشارة إلى إسرائيل ومذكرة التوقيف

0: الصادرة في عهد خان بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو. نتنياهو كان أول المرحبين، متهما المحكمة بالتستر على إساءة استخدام السلطة بعبارات القانون الدولي وفق تعبيره. هولندا التي تتخذ مقرا رئيسا للمحكمة رفضت العقوبات وطالبت بضرورة ضمان عمل المحاكم والهيئات القضائية الدولية بحرية تامة. الجنائية الدولية وصفت العقوبات بمحاولة تقويض السلطة، وأكدت في بيان أن ذلك لن يردعها عن الوقوف بحزم إلى جانب موظفيها وضحايا فظائع لا يمكن تصورها، في إشارة إلى المجازر الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة. منذ أن أصدر خان في عهده مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو في 2024، ظهرت المواجهة بين الجنائية الدولية وأمريكا وإسرائيل إلى العلن. الدولتان قادتا حملات لمحاربتها، من ضمنها ضغوط أفضت وإن كان بشكل غير مباشر إلى عزل خان من منصبه، لا سيما في ظل وجود سند قالت المحكمة إنه قانوني بينما بقي سريا، يتهم خان بارتكاب سلوك ذي طابع جنسي.
1: وقبل الختام الآن ننتقل للمتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصايرة لنتابع آخر تطورات الحالة الجوية.
2: تصبح على أمل المعدل العام بقليل، جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وخلال هذه الأيام الرطوبة النسبية مرتفعة في الجو وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. الرياح السائدة بشكل عام شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم الجمعة أيضا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، تصل أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. يوم الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وصلفية 30-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 29-19، نابلس 31-21، جنين وطباس 35-23، أريحة والأغوار 41-27، طول كرم وقلقيلي 33-23، غزة وخان يونس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة. ودائما فوق كل ذي علم علي.
1: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس قناة راديو حياة على تليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
3: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
7: بابا.
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه يا عبي؟
8: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة.
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
9: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
10: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار يرجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
1: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
3: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام، نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.

0: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بير زيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: إنها الثالثة مساء. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغم صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. تواصل القوات الإسرائيلية لليوم 314 على التوالي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسط استمرار الاعتداءات على المدنيين والنازحين في مناطق شرق القطاع. وصل مستعمرون لليوم 11 على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قسرة جنوب نابلس وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. دعا رئيس نادي الأسير الفلسطيني إلى تحرك دولي فاعل بعد الكشف عن شروع إسرائيل بتخصيص جناح لمحكومين فلسطينيين يتضمن غرفة لتنفيذ أحكام الإعدام. قالت منظمة بيت سالم الإسرائيلية لحقوق الإنسان إن 47 عائلة فلسطينية تواجه خطر التهديد الوشيك والتهجير أيضا في منطقة الأغوار نتيجة لقطع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المياه عن منازلها. طرحت وزارة الإسكان الإسرائيلية مناقصة لبناء حوالي 1200 وحدة استيطانية في منطقة إيوان بالقدس المحتلة، وبحسب صحيفة هآرتس فإن الموعد النهائي لتقديم العروض هو 19 أكتوبر المقبل، أي قبل أسبوع واحد من انتخابات الكنيست. هاجم السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هكابي المستوطنين الذين يقومون بأعمال عنف وإرهاب في الضفة الغربية واصفا إياه مجددا بأنه إرهاب. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع سرة سالك، المربع سالك، عورتة سالك، دير شرف سالك، بيت فوريك سالك، 17 والبدان سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حياة.
3: حاله الطقس، الارصاد في درجات الحراره، حتكون الاجواء حاله الطقس على راديو حياه.
2: حاله الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يترى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
4: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: يا مساء الخير والورد والفل، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج رسالة وأغنية. مساء الخير أكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وإن شاء الله رح يكون معنا طبعا على اللايف الموجود على صفحة راديو الحياة على الفيسبوك، لكل حدا بسمعنا من بيته، من سيارته، من مكان شغله. من مسا عليكم أكيد جميعا، وحلقة جديدة من برنامج رسالة وأغنية. البرنامج بيجيكم كل 2 و4 من الساعة 3 للساعة 4. إن شاء الله بتكون يعني هيك ساعة حلوة نقضيها مع بعض، تكون حلقة حلوة ننبسط فيها ونقضي وقت حلو. عندنا كتير حدا نشيط، خلينا نبلش الاتصال ونقول ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: كيف حالك؟
0: الله يسعدك. تمام الحمد لله.
1: أميرة بالأغنية صابر رباعي وأصالة، لقلبي آه يا حبي آه.
0: حاضر ولا يهمك، يعطيك العافية، أهلا وسهلا. كمان بدنا نحكي لتمارا، يسعد أوقاتك يا تمارا. وكمان عنا برضو طلب من تمارا وإهداء إلي، فشكرا كتير لك يا تمارا، يعني بداية حلوة. محمد يسعد أوقاتك. أم العبد حمد يا مسا الوردات. وكمان نجاة أبو زنت يسعد أوقاتك يا نجاة. إذن أكيد أي حدا حابب يشاركنا، حابب يسمع أغنية معينة، حابب يهدي حدا أغنية معينة على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

معلقة معي من امبارح مش عارفة ليش صراحة. برضه كل عادة طلعت لي بالصدفة على تيك توك حلوة، يعني أنا بحبها بصوت عبد الحليم بصراحة بهاي الطريقة كتير حلوة، هي كأنها مجددة فكتير لطيفة الأغنية. عبد الرحيم يسعد أوقاتك أبو علي يا مثل فل، ورامي العامودي أهلا فيك يا رامي زمان عنك. بدي أغنية من أول دقيقة لإليسا بهديها لزوجته الغالية أم إلياس، الله يخليكم لبعض يا رامي، بتفرحوا بإلياس وتشوفوه من الكبار. جاهزة هي الأغنية، خلينا نسمعها.

حبك. طيب خلينا نشوف حكم. يا حكم يسعد أوقاتك ديما السلع، يسعد لي هالمسا يا ديما. خلينا نشوف أغنية الاتصال عشان يعني هو أول حدا يعتبر إنه طلب، فخلونا نسمع. هي كانت لأصالة ولا صابر. سلطان متأخر سلطان، هلأ ببين علينا. وكمان وفاء محمود، يسعد لي أوقاتك يا وفاء، أهلا وسهلا.

كمان مساء الفل آية حمو، يسعد هالمساء آية عروستنا الحلوة، يسعد لي أوقاتك، أهلا وسهلا فيكي. طب خلينا نرجع برجوع لفوق. عنا تمارا. تمارا مش عارفة، هي في أغنية أنا بعرف تبعت وائل جسار بتوحشيني، أما إذا في وحشتيني هاد إشي تاني، فأنا حطيت لك اللي أنا بعرفها، بس أنا بدي أدور على اللي أنت كاتبتي لنا إياها. فلا هي شكلها نفسها يلي يعني مع حرف الباء، بس إنه هي نفسها وبتهديني إياها. الله يرضى عليك يا تمارا، يسعد لي هالمسا الحلو. آية كمان عندها إهداء أغنية، هلأ مجهز لك إياها أكيد يا آية. بتهديها لأهلها ولإلي ولأيوش ولهند. الله يسعد هالمسا يا آية حبيبتي، أهلا وسهلا.

خلينا نشوف طلب آية، لأنه آية أول مرة بتشاركنا، يعني هيك بتذكر ما عمرها شاركتنا قبل. بالعكس أنا مبسوطة، يعني إن شاء الله دائما تكوني متواجدة معنا يا آية، هيك بتعطي جو حلو. بدها تسمع لعمرو دياب اللي هي أغنية شكرا من هنا لبكرة، ونعيد إنها بتهديها لأهلها ولآية ولهند وأكيد إلي يعني. فكلك ذوق يا أيو، وش يسعد هالمساء.

نجات، يا نجات أهلا فيك يا نجات. بتهدي بنات أختها التوأم دانا وماسا أغنية لكريم نور، وكالعادة بدنا نحكي لكل حدا اليوم بصادف عيد ميلاده إن شاء الله العمر كله وتقضوا سنين كلها حلوة، كلها سعادة، كلها نجاح، وربنا يبعد عنكم الزعل والنكد، وتضلوا دائما مبسوطين وفرفوشين، وتكون حياتكم هيك مليئة بالنجاحات، لأنه صراحة إيش كتير حلو الواحد يكون هيك عنده وقت مشغول فيه، يكون عنده أشياء بيعملها ينجح فيها، فإن شاء الله يعني تكونوا من هاي الناس أكيد، أنه كتير إشي حلو. وكل عام وأنتم بألف خير، يعني هو لابد كل حلقة لازم نشهد هيك أعياد ميلاد، فإشي كتير حلو صار دائما السعادة بتكون مرافقتكم، وكل عام ودانا وماسا بألف خير.

حلوة الأغنية فرفوشة صراحة. طب أم العبد لزياد برجي بدها تسمع أغنية. في عندنا كمان حدا طالب لزياد محمد كمان. أبو العهد يا أهلا فيك يا أبو العهد، زمان عنك، أهلا وسهلا فيك. خلينا نشوف أم العبد. يعني زياد برجي صراحة من المغنيين كتير صوتهم حلو وأغانيهم يعني حلوة. خلينا نشوف الأغنية.

0: طب ناخذ اتصال. الو مرحبا. الو مرحبا.
1: يعطيك العافيه
0: يا اهلا وسهلا يا ابو بهاء.
1: كيف حالك؟
0: تمام، كيفك انت؟
1: الحمد لله، الله يرضى عليك.
0: الله يخليك.
1: بدي ابعثك لابن بنتي هديه اغنيه حلوه في سالفه حلوه.
0: ايش
1: اسمك؟ احكي مع اميره. بالله
0: انا اميره، تفضل.
1: يعطيك العافيه يا ام اميره.
0: يعافي قلبك يا رب.
1: الو،
0: معك انت، بس لو توطي صوت الراديو وتركز معي.
1: لا بس انا لابن بنتي يوسف لك الدعاء. الحمد لله رب العالمين بخير.
0: الحمد لله. تفضل.
1: بدي ابعث تهنئة لدعاء صبوح لابنها يوسف ابو راشد. يوسف ابو راشد. يوسف ابو راشد. السيسانتي حلوة.
0: طيب ولا يهمك يا ابو بهاء، حاضر.
1: الله يرضى عليك يا رب.
0: الله يخليهم ويخلي لك اياهم يا رب. اهلا وسهلا. وليد، اهلا يا وليد. وكمان محمود الخراز، مساء الخير للجميع. اغنية ثانية شاكر يا ريتني عرفتك من زمان. الله، حلو حلوة الاغنية، انا حاطها بالبلاي ليست على فكرة لبالليل. رافع شاهين، يسعد اوقاتك. ابو عمار عليوي، اهلا وسهلا. وكمان سامي شقة، نورتنا يا سامي، اهلا اهلا فيك. نشوف يا ريتني. يلا، وقبل ما نشوف خلينا نشوف الاتصال الاول. الو مرحبا.
2: سعد مساكي ست اميره.
0: يا مساء الفل.
2: مساء الخير لك ومساء باب الحياه.
0: الله يسعدك. ومساك يا رب. بس الصوت شوي مشوش وبعيد، يعني انا مش سامع كتير منيح.
2: وهيك منيح؟
0: هيك ذهب.
2: طيب بدي اول شيء بحب امسي على طاقم راضي حياه وعلى الأخ سامر خويرة يزن البلبل بشهادة الأوركان. بحب أسمع أغنية ثاني شاكر أحسن ذكريات.
0: إيش اسمها؟
2: أحسن ذكريات. مش
0: هو المشكلة صوتك بشوش لما تحكي اسم الأغنية.
2: لهاني شاكر أحسن ذكريات.
0: اسمع عيدها آخر مرة. آخر مرة.
2: هاني شاكر.
0: أحلى الذكريات. خلاص وصلت.
2: أيوة
0: حاضر ولا يهمك. يسعد أوقاتك، أهلا وسهلا. اليوم الحلقة يعني منيحة برعاية هاني شاكر، في كتير أغاني انطلبت لهاني شاكر. نولشها مع محمود الخراز. يلا

0: عبد الله هيلان دائما بخرب لنا الاغاني. تفضل يا عبد الله هيلان.
1: هيلان هو اللي دائما مخرب
0: دائما يا عبد الله، بتفقسنا بنص الاغاني وانا بخاف اطول عليك ولاش ترجع فاتورتك تخلص.
1: يا عمي هي فاتوره بتخلصش، بس انت اللي بتنقي عليها كثير، بعرفش ليه.
0: لا الله يسامحك
1: بدك اياها تخلص.
0: لا لا من ورا قلبي، من ورا قلبي. لا
1: والله بعرف انه من ورا قلبك يعني.
0: الله يسعدك.
1: كيفك شو اخبارك؟
0: تمام. كيفك انت؟ بس صوتك بلش يقطع، دير بالك. شكلك واقف بمنطقة ما فيها لقط. راح هو فيش لقط يا عبد الله، سامعنا؟ ما في لقط. طب احنا رح نستنى عبد الله يرجع يرن لنا، ممكن هو واقف بمنطقة ما مش لاقطة منيح معه. طيب نشوف مين عندنا. ديما السلع، يا ديما العاصي حلاني، حلوة برضو هاي الأغنية، خلينا نشوفها.

0: فنسمعها. هاي الأغنية أول ما نزلت صراحة كتير كتير كتير كتير أخذت ضجة. هي أغنية شو حلو، أتوقع كانت أغنية مسلسل أو أغنية فيلم، أو إجت بفيلم إجت مسلسل مش عارفة صراحة، بس وقتها كتير كتير ضربت. ويمكن حتى ما تكون لا بهاي ولا بهاي، أنا بجتهد من عندي، بس إنه ما بعرف. بس خلينا نسمع هيا.
1: بس

0: أبو العهد كالعادة لمين بيطلب بالعادة أبو العهد؟ يا مصطفى كامل يا هاني شاكر. في اليوم منوع طالب لنا لمصطفى كامل، يعني مغير لنا شوي عن هاني شاكر. هلأ منجهز لك إياها. بدناش عبد الله يفكر إنه إحنا سكرنا الخط. عبد الله هو لأنه ما كانش في لقطه وكان صوتك رايح، فإحنا خفنا على الفاتورة قمنا سكرنا عشان تحاول ترجع لنا بس توقف بمنطقة منيحة إذا بتسمعنا. يلا نروح لأبو العهد، إن شاء الله تكون بعدك معنا يا أبو العهد. أكيد عبد الله
1: كان بيضمني.
0: طب عشان ما نحرقها لأبو العهد خلينا ناخذ الاتصال قبل. شايف كيف أنت بتفقسنا بكل أغنية إحنا بنحطها؟
2: ما هو هلا أنا رميت عشان أسمعك صوت الضمامير بصراحة.
0: لا شكرا.
2: بدكم شو في حده؟ يا ريت ما فوت المجمع، هيني ضهره.
0: شكلها أزمة بالمجمع؟
2: هيني ضهره والله يا أميرة، فوتت بالغلط أنا يعني، عرفت شو اللي فوتني؟
0: ممكن هلا ترويحة الموظفين والناس وهاي الأمور.
2: ممكن الله يعطيهم
0: الله يعافيك
2: ويرزق الأزمة كلها.
0: آمين
2: يا رب. المهم يا أميرة الصوت رجع 100% إن شاء الله والأمور.
0: هلا ممتاز ذهب.
2: أنا بقول لك لما يكون معي زباين وأرن بكون خجول شوي.
0: كان خلص لما تنزل الزباين بترن مش بيناتنا يعني.
2: الله يسامحهم هم اللي خلوني أرن. اهدينا اهدينا.
0: طب اهديهم هلا يلا.
2: ما خلص مش راح يسمعوا. على كل حال بهدي الزباين اللي كانوا معي. إذا كنت في سيارة ثانية أنا شوفير اللي نزلتكم من هذيك المنطقة للمجمع.
0: أيوة هاي هي ممتازة.
2: ورطوني في فتة المجمع طبعا.
0: يعطيك العافية يا عبد الله. شو بدنا نسمعهم؟
2: بدنا نمسي على حازم صبح وعلى جميع شباب بالخط الجنوبي طبعا.
0: يسعد اوقاتك واوقاتهم.
2: لقبه واسمه والاغنيه اللي بدي اهديها بس لحازم صبح.
0: بس لحازم ايش هي؟
2: والحرب فتحت يا حازم.
0: شو في برضه هلا في حرب معك برضه هلا غير محمود؟
2: هلا هي حرب هيك على الخفيف بدون مشاكل يعني بالعكس حرب اغاني.
0: حرب طب بسيطة إذا هيك.
2: إحنا حروبنا أغاني أنا وحازم فقط لا غير.
0: بسيطة.
2: فبدي أهدي أغنية محمد رمضان طبطبة. ما فيش طبطبة
0: لمحمد رمضان.
2: نعم صحيح.
0: ولا حازم صبح.
2: برجع بقول لك بكرة الخميس والمدام عند أهلها عزومة بإيمك الله.
0: خلص سيرة هي أنت بدك تضلك تعزم حالك على حسابه وبعدين.
2: هلا هو حكى لي كل خميس عزومتك عندي يا عم خليك.
0: برضو أنت مش كل شيء بنحكى يتسد ومالك.
2: أبالك يعني.
0: خلص بغير. أنت تلحلح وأعزمه هذا الخميس.
2: هلا أنت ما بدك بعزمه هو بيعرف يعني هلا بعزمه.
0: خلص بكرة اسمع أحكي لك نقطة. خميس أنت خميس هو.
2: خميس أنا هو خلص ألف بنفع برضو.
0: والله هيك منيح أحلى يعني.
2: أجهز لك كتف خروف مرتب.
0: والله كل الاحترام. الله يخليكم لبعض يا عبد الله.
2: الله يسعدك. المهم محمد رمضان طبطبة تحديدا بحاجة.
0: حاضر ولا يهمك.
2: يعطيك
0: الله يعافيك يعني. يا عبد الله اهلا وسهلا. طيب عندنا حكم ابو زنط اغنيه مياده الحناوي انا بعشقك. حلوه كثير الاغنيه هاي يا حكم. مزوق بهديها لابو يوسف. مش عارفه هو ابو يوسف نص سلطان عشان يعني نحكي الاسم صحيح. فهاي الاغنيه لابو يوسف سري من حكم. خلينا نسمعها.

0: روح من ميادة لمحمد رمضان، يعني شوف الفرق بين الانتقالات. وهاي الأغنية لحازم. أنا على فكرة كتير بحب أغاني محمد رمضان صراحة، مع أنه في كتير ناس خاص بيحكوا صوته مش حلو، أغاني مش حلوة، الفيديوهات اللي بيعملها مو حلوة، بس أنا كتير بحب أغاني خاصة القديمة. القديمة كتير يعني، هدول الجديدة ما بعرفهم كتير، بس عندي عشق كتير لأغاني القديمة تبعت مثلا زي مافيا أو أنا الملك ونمبر ون ومصباح علاء الدين، هدول كتير بحبهم. حتى صبح يعني هيك قعدت لحالي هون بالاستوديو وقعدت أسمعهم، بعرف شو جابهم على بالي، فحلو. مش ليش الناس ما بتحب صوته؟ ما بتحب، ممكن مش كتير حلو صوته ماشي، وممكن هو مؤدي نعتبره مش مغني، بس حلو. والأهم من هاد كله أنه عن جد ناجح، يعني الفيديوهات تبعته عليها ملايين بأيام كتير قليلة، فصراحة زلمة ناجح وبعرف شو بعمل.
1: بيان هام للي مني زعلانين، البحر عالشمال والترعة عاليمين، معاكو أوبشنين لو انتو محتارين، أنا مش فاضي أراضي المقموسين.

سامي بده يهدي العريس الغالي حمزة الشنار، بده يهدي باله إن شاء الله. ألف ألف مبروك يا حمزة. لا يعني رح نهديك أكيد أغنية حلوة، واعتبرها برضو من طاقم راديو حياة. عقبال كل العزابية إن شاء الله، الله يفرحنا فيكم جميعا. رح نحط لك أغنية على ذوقنا يا سامي، إن شاء الله تعجبك يعني الأغنية. خلينا نسمعها.

يهدي البال ويفرحنا بكل الشباب والصبايا يا رب. أنا خفت يكونوا رايحين تعليقات بس لا الحمد لله مش رايحين. وليد أنور يسعد لي أوقاتك يا وليد. لمروان بابلو حاضر هلا بنحط لك إياها. وأبو عمار علاوي يسعد لي مساك. عبادة المصري أهلا يا عبادة توحشامي يسعد لي أوقاتك. وأبو جهاد غنمة يا مساء الفل عليك يا أبو جهاد. إن شاء الله تكون أمورك تمام يا أبو العهد، يعني إحنا بس فقدناك وهيك متعودين تكون معنا بكل البرامج. إن شاء الله الأمور بتصير منيحة وربنا يهدي بالك وهيك ترجع دائما تكون منورنا بالبرامج. نشوف وليد شو طالب. هاي الأغنية ضربة ترند كتير يعني هي مش بطالة لذيذة بس أوفر يعني إنها ضربة كتير ترند.

عندنا كان طلب من الاتصال برضو لهاني شاكر اسمها أحلى الذكريات، المتصل يلي اتصل وطلب هاي الأغنية بتمنى تكون لسه بتسمعنا، ونعتذر جدا على التأخير صراحة، حقك علينا احنا هيك تأخرنا شوي، بس هيها جاهزة رح أطول لك إياها شوي.

0: نشوف مين. شوف حازم
1: اختصاص اختصاص حازم عبد الله تقطيع الاغاني الحلوه
0: كثير صراحه. اه ليش هيك بتعملوه؟ ليش هيك بتعملوه؟
1: مش عارف ليكون مقصوده
0: هاي عاده لازم تنقرض من عندكم او مش هيك يعني. بس تشوفوا اغنيه مش حلوه اه ماشي رنوا، بس على الاغاني الحلوه خلص. استنوا شوي ابقوا هيك للمره الجايه.
1: المره الجاي برضو انت بتموني علينا يعني، علقينا على الخط على رايك فواتير مثلا.
0: لا حرام،
1: سمعينا بقى الاغنيه مثلا.
0: طب ارجع يلا ترجع.
1: ابغى نرجع
0: خلص سكر.
1: طيب بدنا نهدي عبد الله هيلان اغنيه اول يعني مش من ذوقه، بس خلص يعني يلا.
0: بس هو
1: ساعات مهرجانات ما فيش صاحب،
0: ما فيش صاحب
1: بما انه الحرب بلشت يا عبد الله، ما فيش صاحب
0: بسيطه يعني. اكيد انت. اكيد يا الله، هذول الاغاني اغاني الطفوله يعني، الطفوله مش طفوله أيوة. كثير بس انه زمان زمان كثير.
1: ادي عليها غبره،
0: عليها كثير غبره اه والله، بس حلوه
1: يا ستي ننبسطها شوي عشان عبد الله. وبدنا نمسي مسا خاص يعني على شباب جداد، هن مش جداد يعني معزتهم دائما، عدي مبروكه واحمد فريتخ وعبد الخروف وعبد الممروطي والاسد ابراهيم ورائد تكروري وكل هالشباب الطيبه، واكيد زملائنا على خط الجبل الجنوبي. وبدنا نهدي حمزه الخراز عشان عرسه قرب.
0: هلا اهديته
1: يا راعي يا خلص نهدي، خلص بدناش نهدي معناته،
0: خلص بدناش نهدي، بنهدي بكره
1: الله ينتهي.
0: طب شو كنت بدك تهديه؟ استنى حسب الاغنيه.
1: تاعت عدي فرسان اللي هي شو اسمها، يا راعي يا المهره الحمراء
0: غنيه. صراحه بتشفع لك لان الاغنيه بحبها، بنحطها
1: خلص حطي له اياها. حرام عريس
0: ابشر اه شطور. عشان عريس خلص، عشان عريس شطور خلص.
1: ولا داوود السخير ومحمد الباقة بدنا نقول له يا محمد الف سلام عليك، واهديها هدول كل الكوتة اللي ذكرناها اغنيه على ذوقك.
0: يعني عندك ثلاث اوردرات؟ لا هيك تخنتها صراحه.
1: احنا اعطينا لعبد الله،
0: اعطينا لعبد الله واعطينا لحمزه خلص،
1: ومسا خاص للشباب الحلوه.
0: ايوه هيك ممتاز يا حازم.
1: الله يعطيك الف عافيه. بس هلا تاعت ما فيش صاحب لحمزه.
0: ايوه جاهزه
1: لعبد الله. لعبد الله
0: خلص ابشر، يعطيك العافيه.
1: الله يسعدك. الله يعافيك.
0: اهلا.

خلينا نضل ب بريتم حازم، نحط لها الأغنية يلي هو طلبها برضه، هي لحمزة الشنار عشان عرسه، بس طلع بدها وقت لندور عليها. طب خلينا نستنى عشان نقدم لك الأغنية تسمع النقطة اللي انت بدك اياه. عنا رافع، رافع برضه حابب يسمع لهاني شاكر، يتصدر اليوم هاني شاكر معنا بالأغاني صراحة. ما عنده مال الحكي، أغاني حلوين حتى الأغاني الكئيبة يعني رائعة.

خلينا نرجع لحازم ونهدي أكيد حمزة شنار هاي الأغنية إن شاء الله. ألف مبروك يا حمزة وربنا هي بعت لكم أيام حلوة. ونرجع نحكي دائما إنه عقبال إن شاء الله كل العزابية وتحديدا محمود اسكندري اللي عنا وصدق النابلسي، الله يفرحنا بكل الشباب إن شاء الله.

توحى الشامي يا مثل فل يا توحى أغنية لم أتحسس يدها حاضر. أغاريد عبد الهادي أهلا يا أغاريد بتسمعنا من أريحة, اسمك كتير حلو يا أغاريد. شفته عم مفرق بيته يعني. أنا هلأ انتبهت على الكومنت يا أغاريد, كتير آسفة كانت حابة تسمعها وهي بالطريق شكلها. بس أنا طول الطريق يعني, هلأ ما الأغنية جاهزة رح أحط لك إياها تسمعيها. حقك علينا على التأخير يعني, إذا بعدك موجودة وسمعتيها يا ريت يعني تحكي لنا ونهديها لإلين طبعا. يسعد لي أوقاتك يا أغاريد, أهلا وسهلا.

طيب نشوف توحة، نرجع لتوحة لأنه إحنا نزلنا لأغاريد. أبو العهد صراحة أنا تشككت إذا حطيت لك الأغنية ولا لا، ممكن لما حدا رن علينا عملنا يعني نشلنا الأغنية، صراحة ناسية. بس إذا يعني هلأ يعني إذا حدا سمعني حطيت لمصطفى كامل إحكولي يعني فيدونا صراحة، إذا ما لا عشان نرجع نحط له إياها للأغنية. نسمع أغنية توحة.

0: ودها.
1: طيب أم إحسان يا مساء الخير. كمان سمير الفاخوري، هلا يا سمير، مساء الخير من الخليل لكل المستمعين. يا ريت نسمع أغنية نجوى كرم. أنت مش محدد لي إيش لنجوى كرم يا سمير. هلا أنا بحط لك أغنية على ذوقي. طيب عندنا مين؟ عندنا نجاة، نجاة ورنيم. رنيم يسعد مساكي حبيبة قلبي أميرة يا نوارة الإذاعة، الله يسعدك يا رنيم، يسعد أوقاتك. حابة تسمع أغنية هاني شاكر، إحنا قلنا لكم اليوم هاني شاكر يتصدر. أغنية بحبك أنا بتهديها إلي وبتمسي على أنين الصمت والمستمعين، يسعد هالمسا الحلو يا رنيم، أهلا وسهلا فيكي. جاهزة الأغنية؟ يلا

سمير، أنا فكرت حاكي لي أغنية لنجوى كرم هيك شغل موسيقى، يعني إنه إيش فيها دقة. بالأخير بكتشف إنه في أغنية هيك اسمها شغل موسيقى، اسمها لنجوى كرم. والله أول مرة بسمع فيها كل هاي الأغنية. خلينا نشوف، يعني عندي فضول صراحة أسمع هيك منها مقطع، نشوف.

حلوة جد حلوة يعني تنسمع. طب احنا طلعنا مش حاطين عن جد أغنية أبو العهد، فحقك علينا يا أبو العهد سامحنا صراحة، يعني من كتر الأغاني من كتر الأشياء الواحد هيك بنسى ما بركزش أحيانا. فهي هتفضل.

طب انا بدي ارجع شوي لابو بهاء صراحه، يعني هلا تذكرت هالاغنيه هالصيصان، اتوقع يعني لدعاء ولا ابنها او بنتها مش عارفه صراحه. المهم يعني اغنيه للاطفال، فلاطفالكم كمان هاي الاغنيه بنهديها يا للمستمعين الكرام، يعني اذا سمعونا او بحضرنا هم اولادهم هم وعائلتهم وفي هيك صغار، فبنهديهم هالاغنيه.

سام يسعد أوقاتك يا سام. ممكن أغنية إلياس كرم؟ أكيد ممكن، وإهداء لأميرة ويعطيك العافية. والله يعافيك ويسعد أوقاتك يا سام، شكرا كثير على يعني إهداءاتك الدائمة صراحة، كلك ذوق. الله يخليك. هلأ من جهزها عبود بريك. هلا يا عبود. معتز يسعد أوقاتك. وكمان طيب خلينا نشوف سام.

طيب عنا عبود بريك، مساء الورد يسعد اوقاتك يا عبود، بده اغنية حبيب قلبي غالي لراغب علامة. حلوة كمان هاي الاغنية. في حدا طالب برضه لراغب اغنية، اغنية اسمها مزاجية ام احسان. هلا بنحط لك اياها يا ام احسان، هيك تحملينا شوي وبنحط لك اياها تكون جاهزة.

نروح لأم إحسان بما أنه برضو لساتنا براغب على ما نسمعها أغنية، الأغنية اسمها مزاجية. عيد شعب الله، هلا يا عيد، آية هشام يسعد أوقاتك، عبود عبيد يا مس الفل، يا عبود عبود عبيد، هلا منجهزها.

طالع بأغنية كتير كتير قديمة يعني، بس حلوة للصراحة. هلأ منحطها تحملونا، بدنا نمشي الناس يلي ما حطنا لهم ولا أغنية رجاء يعني. هلأ يعني إذا ضل وقت رح نحط مقطع من كل إشي. عيد نشوف عيد ونروح لوائل جسار مع عيد نسمع مقطع يلا.

لحظة كمان عندنا حدا كان طالب أغنية يا ستي يا ختياري بس مش عارف مين. معتز يا معتز خلينا نسمعها. ونجاة طالبة أغنية كتير حلوة صراحة، نجاة لديانا كرزون. هاي الأغنية إلها كتير كتير بتجنن، هي إنساني ما بنساك. وفي كمان واحدة أنا كتير بحبها صراحة، راحت عن بالي بس راح أدور عليها. كتير حلوة، أنا كتير بحب صوتها. إيش اسمها؟ مش طالعة ليش؟ عاد دائما بشوفها على الجهاز سبحان الله. هلا لما بدي اياها بطلت تبين. هلا ادور عليها واشوف ايش هي يعني. بس هلا بنحطها بعد او لا هلا بنحطها ليش يعني، نشوف نشوف نجاة. بس دقيقه نجاة، ما بديش احط الاغنيه لا اشوف ايش الاغنيه الثانيه اللي انا بحبها صراحه يعني، لازم اتذكرها. لا العمر ماشي، اسمها العمر ماشي. هدول الأغنيتين أحلى أغنيتين لديانا كرزون صراحة بجننوا. فخلينا نسمع إنساني ما بنساك من نجاة.

طب هلأ دور عبودي عباد، هاي الأغنية اللي حكينا إنها قديمة بس حلوة، هي هيك مش فرفوش يعني، هي شوي كئيبة بس ليش الحكي حلوة، خلينا نسمعها.

كيف بناشدك قبل الناس أكثر. بدنا نختم مع آية. آية مثل في الحب اسمع أغنية الشكل الحلو بتهديها لأحلى البنات زين وليان. هلا نحط لك إياها إحنا يعني عشان هيك نختم فيها بما إنه وصلنا للختام. وسمعنا هاي كل الأغاني اللي طلبتوها ما نسيناش حدا إحنا, بس ممكن ما حطينا اللي طلبوا أكثر من مرة لأنه خلص يعني بدنا نختم. يعني يا ريت شفناهم قبل كان استغلنا حطناهم ببداية البرنامج, بس شو نعمل بنعوض لكم إياها أكيد يوم الاثنين الجاي لما هيك نرجع للبرنامج. وبدنا نحكي أكيد شكرا لكل حدا شاركنا اليوم, كان موجود معنا اليوم, طلب هيك أغنية. إن شاء الله تكونوا انبسطوا وقضيتوا أكيد وقت حلو معنا. بنشوفكم بكرة بحلقات جديدة وبرامج جديدة أكيد اللي هي الموجودة. وسامحونا يا جماعة الخير إذا تأخرنا عليكم, إذا نسينا حدا منكم, بس يعني شو نعمل مش بإيدنا. فرح نختم زي ما حكينا لآية بالأغنية اللي هي طالبتها, وإن شاء الله نشوفكم بكرة على خير. إلى اللقاء.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الرابعة مساءً.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبة الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرة الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: الطقس. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يترى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

وأجمل الأغاني على راديو حياة 100.8.

0: والحلو حلو شو عمل يسألوا القمر اللي بالسما كان عالأرض شو منزلوا
1: عقلي مش معي عم بحكي من دون وعي لا بتتدلعي رنجك ما عدا حلي

0: شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم
1: ترد الروح راديو 1
2: 1 1

مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.

0: إنها الخامسة مساء الآن،
1: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
2: ليش الملكي؟ لأن دجاجنا مش مجمد، طازة وفرش يوميا، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية. البيرة بلازا مول، للطلب 1700 250 250.
3: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يترى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرافة الأولى تم إحراقها بهذه شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

طب عيب ولو عيب ولو

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة. أكيد. ولو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي.
0: سمعنا.
1: لك
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي.
0: يلا

0: لأن الخبرة تصنع الفرق. طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
2: ألو وينك؟
3: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
2: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
7: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع حلحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: التوقيت الآن هو 6 مساء. إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250. We'll be right back.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة. الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

سلوه عن فن نهدي السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8
1: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: الساعة الآن 7:00 مساءً.

في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد،
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

عطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
2: الذرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

0: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس. نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: إنها 8 مساءً.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
3: Radio 100.2.

أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم
1: ترد الروح
2: راديو 1
1: 1 1

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
0: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: بس ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

التسعينات من كاسيت مع أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي. هواها نابلسي.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي. هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: حياة الأقرب، حياة الوطن،
2: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
1: حياة المواطن، حياة هواها نابلسي.
3: باب حاطي له، باب حاطي له يوم كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
1: حياة هواها نابلسي.

0: راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة، الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
3: ألو، مرحبا.
4: ألو،
3: خلص الرصيد
4: تيك لاكش بلحظة من بنكي، بتشحنه والخدمة بترجع.
5: حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: بابا.
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: بس ليه يا عبي؟
7: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
9: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب.
10: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139، أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps، أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs، أو من خلال رقم الواتساب 05-627-7003 أو هيئة مكافحة الفساد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: قال ابعد كده الورد
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معاك؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

التسعينات من بودكاست مع أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي.

0: مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
1: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
5: العاشرة مساءً.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: ألو مرحبا. ألو

معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: عطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
3: الساعة الآن 11 ليلاً.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الجرح ما شفي بعد الوجع مهما غفي جرحي مهما تعتذر عذرك على الراح برمحي

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

بالآخر يجرحني اللي عطيت عمري كله وعمره ما ريحني يا خسارة اللي أمنت له بالآخر يجرحني جرحه بعده بقلبي معلم جاي إلك إن شاء الله بتسلم

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: ليل نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

بينك وبيني موعود، مهما بعدنا نعود، أول ما نتمنى نعدي أي حلول. حبيبي أنا روحي طيف حواليك، بتلمسه بعينيك وتحسه بشعورك.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.